الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: قال الرسول قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. أخرجه مسلم.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة يونس.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكنا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى
1: الله. أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله. استووا استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

وجوهكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

فريقا منهم ليكتمون الحق وهم

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
3: أعوذ

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون

فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.

أولئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا

من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هداية.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال.
4: أكثر الله من ذكرها في كتابه ببيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الطائعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة شرف الإنفاق في سبيل الله. ذكر الله تعالى في سورة البقرة آيات متعددة فيها الحث على النفقة في سبيل الله، وذكر الله تعالى ذلك في أمثلة واقعة ومحسوسة. من هذه الآيات قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الكريمة عائدة إلى ما سبق من الآيات قبلها التي فيها الدعوة إلى الإنفاق وبذل المال في سبيل الله. ومن هذه الآيات المتقدمة قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومنها قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية. ثم بعد ذلك ضرب الله تعالى المثل في الإنفاق في سبيل الله فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم الآية. قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف، ثم ساق ابن كثير الأحاديث الدالة على ذلك. انتهى كلامه. وقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم تشبيه حال جزاء المنفقين وبركتهم، حيث شبه الله تعالى إعطاء النفقة ووضعها في موقعها الصحيح بحال حبة أنبتت 7 سنابل، أي زرعت في أرض نقية وتراب طيب، وأصابها الغيث فأنبتت تلك الجنة 7 سنابل، فهو تشبيه المعقول بالمحسوس والمشبه به هيئة معلومة. وقوله تعالى: في سبيل الله، المراد بسبيل الله قولان للمفسرين، أحدهما أنه الجهاد، والآخر أنه جميع أبواب البر. والآية عامة في كل نفقة توصل إلى مرضات الله من المصالح العامة للمسلمين مما عم نفعه وظهر أثره على مستوى الفرد والجماعة، ومن سعى في ذلك فقد سلك الطريق إلى إسعاد أمته وإسعاد إخوانه المسلمين. والفضل الأكبر لمن يبدأ بالإنفاق في عمل نافع لم يسبق إليه، فهؤلاء سنوا سنة حسنة وفازوا بالأجر العظيم، وكل منفق على خير إن شاء الله. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. أيها المستمعون الكرام، وكل مدار العمل في الإنفاق وغيره من سائر الأعمال على صحة النية واستحضار القلب لها، سواء كان العمل قليلا أو كثيرا. ومضاعفة الأجر والثواب في النفقة المذكورة في الآية بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها، فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص. وقد أشار إلى هذا بالتفصيل ابن القيم في كتابه الأمثال في القرآن الكريم. قال ابن القيم: وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل، وهي من جموع الكثرة، إذ المقام مقام تكثير وتضعيف، وجمعها على سنبلات في قوله تعالى: وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فجاء بها على جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، أي أن المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله، وهو سبحانه يضاعف الأجر والثواب فيزيد على ذلك زيادة لا تقدر، فيزيد على ذلك زيادة لا تقدر ولا تحصر. وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، قيل المعنى: والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، لا لكل منفق، بل يختص برحمته من يشاء، وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله، وفي شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع. وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك، فلا يقتصر به على السبعمائة، بل يجاوز في المضاعفة في هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. ثم ختم الله الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهما، وهما الواسع العليم، واسع لا ينحصر فضله ولا يحد عطاؤه، عليم بمن يستحق المضاعفة ومن لا يستحق، وهو الواسع العليم، فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه جل جلاله وفضله تعالى لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. وفي هذا المثل أيها الإخوة توجيه من الله تعالى لعباده أن النفقة في أوجه الخير والبر والمصالح العامة يضاعف الله أجورها أضعافا كثيرة لمن أخلص النية لله، والإنفاق في سبيل الله لبنة عظيمة في صرح التكامل الاجتماعي والتكافل الإنساني. فقدم لنفسك رعاك الله ما استطعت من البذل والإنفاق ليكون ذلك نورا لك يوم القيامة، فاللهم زدنا من فضلك وعطائك، ومن علينا برحمتك وإحسانك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تنسينا، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
0: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
0: ومسالك الهداية.
2: عند الملك وأخبره بمظلمتي وأني محبوس بغير جرم، فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك، وكان هذا النسيان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن. فلبث يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين.
4: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
5: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
4: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
5: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز، الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه.

ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك

الطائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
2: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
1: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
2: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
1: فعونك ربي، فإنا
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
7: أرق التحايا وأعطر الأمنيات لكم مستمعينا الكرام من فريق البرنامج في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، وفي الإشراف العام في حنس بيعي، في رئاسة التحرير إبراهيم الشايع،
6: في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني وإبراهيم الشايع، وفي الإعداد عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، والتنسيق بندر الحسين،
7: كذلك في التقديم محدثيكم خالد المصري وسلطان ربيع، في التنفيذ على هو عبد الرحمن المحزري، والمخرج ناصر آل سالم.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
8: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
9: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
10: أصبحنا وأصبح الملك لله،
9: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
10: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده،
9: وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
10: ربي
9: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: الله يتقبل هالدعوات وصبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلى هذا الصدى. تحية طيبة لكم وصباح جميل وموفق بإذن الله تعالى. نسعد كالمعتاد بصحبتكم في رحلة الصباح حتى 8:30 بإذن الله تعالى، مع موضوع جديد ومع مشاركاتكم ومع إثراءكم ومع أصواتكم اللي تسعدنا على الأثير في كل حلقة. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. وأيضا جميل جدا الصراحة، في بعض الأحيان أشوف يا خالد بعض المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنشورات يعني فيها حس وفاء جميل لذات القرآن الكريم، بصراحة أسعد به كثيرا. اللي يقول مثلا والله هذه ذكرياتي مع أبوي يمكن يودينا المدرسة، أو البنت تقول لما كنت أروح الجامعة وكنت أسمعها في الباص أو غيرها. وفي ثناءات جميلة على بك أصبحنا وغيرها من البرامج يعني صراحة نشرف بها كثيرا. أيوة لكن اللي لمسته واللي عجبني اللي هو فيه شيء يعني أشبه ما نقول بالتواصي بينهم كشباب، يعني مو بشيخ يوصيهم يقول لهم أنصحكم بالاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم، في في في في تواصي شبابي كذا بينهم وبين بعض، انه والله مثلا لا يفوتكم البرنامج الفلاني او اسمع البرنامج الفلاني، او والله مثلا بك اصبحنا جوه في الصباح كذا الصراحه مناسب. والله سعيدين بهذا، يعني رغم يعني تعدد الخيارات الكثيره، ورغم ايضا تعدد الخيارات اللي صار الانسان هو المسؤول عنها، انه هذه الماده انا اوقفها ولا اقدمها ولا اوقفها الحين واكملها بكره، ولا حتى الى الان هل النماذج من برامج لها ناس يعني يستمعونها ورواد، فممنونين لكم.
7: كل الشكر والتقدير والتحيه لكم ولمتابعتكم ولعطائكم حقيقه البرنامج الثري بتواصلكم ونثر ابداعاتكم عبر الاثير، فحياكم الله يا كرام. سلطان، عندي لك مشروع، ايش رايك نفتح بزنس جديد؟
6: مغسلة ولا بقالة؟
7: مثلا مطعم أو شيء،
6: مطبخ أو مطعم.
7: هذه دائما هاوشند، لو عندك فكرة وش تسوي؟ والله سوي مطعم كذا، والوالدة تصلح أكلها لذيذة، أضبطها إن شاء الله تنجح.
6: كم يعني كم مرة جلست مع مجموعة أصدقاء أو شخص أو واحد وقال لك وش رايك نفتح المشروع الفلاني، وش رايك نسوي المشروع الفلاني؟
7: والله شوف، على مدى التاريخ هو هذه الحياة، سنة الحياة، والبشر ما داموا موجودين وعندهم فلوس وعندهم طاقة ونشاط وفكر يبدون بالمشاريع، تمام؟ وتتطور بيئة صنع المشاريع عبر التاريخ، والمسؤولين يتابعون الوضع، ويجي مسؤول يبني ويقرب بالمسافات بشكل كبير ويصنع فرص كبيرة. ومن هالسؤال اللطيف المدخل ناخذ موضوع حلقتنا. سلطان،
6: موضوع حلقتنا، احنا يعني شهدنا الحقيقة في العشر سنوات الماضية تطور وقفزة واختلاف كبير لكل المفاهيم المتعلقة بالمال والأعمال والمشاريع والمشاريع الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتنظيمها وحوكمتها والاستثمار الداخلي والخارجي. كل مفاهيم تغيرت وتطورت وتشعبت وتنظمت، كل هذا جاء بتوفيق الله تبارك وتعالى، ثم هي ثمرة الحقيقة واضحة جدا من ثمرات رؤية 2030. فحديثنا اليوم يا كرام عن
7: رؤية تصنع الفرص. الفرص الموجودة في حياتنا حولنا، منهم من اغتنمها قبل أشهر وما شاء الله الآن أموره طيبة، منهم من اغتنم قبل سنوات والآن ما شاء الله يعتبر مليونير أو ملياردير، والأمور طيبة ما شاء الله تبارك الله، الفرص موجودة. وتجد على فكرة سلطان كثير من الناجحين، أقصد كفرص تجارية وأعمال، فكرنا نفس تفكيرهم، نفس الفكرة تماما، ممكن قد تكون بعض تفاصيلها أفضل، إنما الفرق هم بادروا وتعبوا واجتهدوا وحصلوا ووصلوا إلى ما أرادوا الوصول وربما أكثر، فالحمد لله على فضله وإنعامه. عن الفرص في حياتنا والفرص بشتى أنواعها نتحدث في هذا الصباح. وسؤال الحلقة الذي يقول: لو بدأت مشروعا اليوم، ها اليوم، فما المجال الذي ستختاره ولماذا؟ أما فقرات الصباح يا سلطان فنعرج عليها سريعا: هدايات من الآيات، بعدها من هدي الوحيين مع الأستاذ عادل بوحيمد.
6: طيب، معنا أيضا الجولة الصحفية على السابعة، وبعدها آية وعبرة، نأخذ وقفات مع الدكتور عمر السعيد. 37 دقيقة كالمعتاد ضيف الحلقة، تحدثنا الأستاذة فدوى البواردي عن كيف غيرت الرؤية خريطة الفرص ومحاور أخرى
7: بمشيئة الله عز وجل. أما تغطيتنا الأولى اليوم فستكون مع الأستاذ عبد الله الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لخيركم بحول الله عز وجل. التغطية الثانية بعد موجز الثامنة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومتحدثها الرسمي الأستاذ المهندس وائل الذياب.
6: العديد من الفقرات والتلاوات المختارة سوف تستمعون لها خلال هذه الحلقة. كالمعتاد ما يجمل هذه الحلقة مشاركاتكم إثراءكم، حدثونا عن موضوع الرؤية والفرص الكبيرة للعمل وللأعمال وللمشاريع والأفكار على 011-405-2999.
7: حياكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
10: هدايات من الآيات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستبق أي نتسابق في الجري والرمي بالسهام، بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. المخطئون قد يركبون إلى الاعتذار من الخطأ الكبير صهوة الخطأ الصغير، فإخوة يوسف أخذوه ليحفظوه لا ليحفظ متاعهم، فجمعوا بين الكذب والخديعة هربا من فضيحة إلقائه في الجب. اضطراب المريب يظهر على صفحة وجهه أو في فلتات لسانه، حتى لقد كاد أن يقول: أنا المذنب فخذوني.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وحديثنا في الصباح بعد شكر طبعا سلمان العمري زميلنا العزيز على هذه الفقرة، نتحدث عن رؤية تصنع الفرص. أنت يا من صنعت فرصتك وسعيت خلفها، شاركنا اليوم على 011-405-2-999. هو العمل مستمر، التطوير دؤوب، أو هي بالعكس العمل دؤوب والتطوير مستمر. حلو. كلها تجي بلا شك أنه كان في أخطاء أو في بعض العقبات تم تذليلها وتجاوزها، في لازالت بعض التحديات كذلك موجودة، والعمل قائم ومستمر بشكل كبير في مسألة كيف نذلل الصعوبات، نسهل الأمور، نمهد الطريق، لأنه في طاقات، في أفكار إبداعية. أنا يمكن طلعت على جزء بسيط من مثلا المركز السعودي للأعمال، يعني اللي أعرف أنه زمان الواحد إذا بيفتح مشروع يراجع عدد كبير من الجهات، تمام، ويتمرمط يمين ويسار وكل جهة في مكانها. لا، هنا جمعوا لك كما فهمت يعني الأمور كلها في مركز واحد. صح. مركز واحد تتعامل قبيلك واحد كما يقولون، وتنتهي من إجراءاتك كلها وغيرها. أنتم يا كرام ماذا تعرفون عن بعض هالتفاصيل اللي سهلت عليكم القيام بمشروع، اللي قربت لكم تلك الفكرة الجامحة الجميلة التي كانت في مخيلتكم، ولا ورأيتم أنه ما شاء الله تبارك الله أنه الطريق يسير، الخطوة الأولى أصبحت أسهل وأقرب.
4: نعم، حلو، ممتاز. طيب خلونا ناخذ اول اتصال من معنا. عبد الله من الدمام، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميع.
4: صبحك الله بالنور يا هلا، مرحبا.
5: المستمعين الله يوفقكم وطاعته جميع.
3: امين
4: يا رب، امين.
5: نحن في بلد مبارك
4: الحمد لله،
5: ملايين ملايين من الناس جايين ترزقونه في هذا البلد.
3: ايوه،
5: وهذا دليل على ان البلد خصب للاستثمار وللشغل.
4: نعم،
5: والله ان الواحد يحزن ان بعض الشباب عاطل في هذا البلد، او موظف براتب ما يعني ما 4000 ولا 4500 شهر كامل. وابواب الرزق والخير مفتوحه كثيره.
4: صح، ايوه.
5: ومن يهاب صعود الجبال يعيش دوما بين الحفر.
4: نعم،
5: لابد الشباب يصير عندهم همه وجلد وصبر. عبد الرحمن بن عوف: ارني السوق. فالانسان يكافح ويثابر ويشد حيله، والله يوفقه ان شاء الله.
3: اي والله،
4: اي والله فعلا،
3: توفيق من الله عز وجل. لكن يمكن اول سؤال اخونا يجي في البال: ما عندي راس مال ابدا. هنا الفكره اللي تجي لكثير من الشباب والشابات.
5: والله احنا رايناهم يا اخوان ان 500 ريال بدا، ولا حتى ان اصبح تاجر من التجار.
4: انت موظف ولا تشتغل يعني اعمال؟
5: لا والله انا كنت موظف ووظيفه مرموقه وراتب قوي، ولكن فصلت لاجل الخير اللي قدامنا واللي نراه.
4: ما شاء الله عليك، في اي نشاط تشتغل؟
5: أشتغل في الإطفاء والسلامة.
4: ما شاء الله، الله يقويك
3: ويبارك لك يا رب.
5: وتأجير سيارات وتدريب كلها بلد خير، والمجالات واجد في البيع والشراء كثيرة في هذا البلد.
3: يا سلام. أيوه. يا سلام، حلوة الطاقة الإيجابية منك. أيوه. سلام عبد الله، ما قصر.
5: يقولون أهل شقرة علمونا أشياء كثيرة، يقول ثلث المكدة حطها في بعريب، وثلث أيوه. تخرج منه واضبط حسابه، والثلث الآخر صد دون كوالين يعرض على المخلوق شيء ما درى.
4: الله الله الله الله, الله, الله. هذه استراتيجية توزيع الدخل والأرباح والمدخرات. ما شاء الله، الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك يا عبد الله. أي والله، حدثون عن مثل هذه الأفكار. اللي يعجبني الصراحة أنه الآن من بدأنا يمكن الحلقة إلى الآن، وحتى مع هذه المشاركة، أنه ما حد يعني لم نتحدث عن كيف كنا وماذا أصبحنا. لأنه وإن كان هذا جانب مهم جدا وسنذكره وسنصطحبه دائما، لأنه أيضا يعني يحفز ويعطيك إدراك بأنك لا تراك في مرحلة استثنائية. لكن اللي أقصده أن الآن الطرح تقدم أكثر من مسألة أنه يا جماعة الخير وكيف كنا نعاني، وأول عشان تطلع السجل التجاري تأخذ لك المرحلة الفلانية، إذا بغيت تلغي السجل التجاري يا رجل تأخذ لك يعني مشوار كبير وطويل وعريض. الآن أصبحت الأشياء كلها تقنية، وغالبا صار الموضوع كله ما فيه مشاوير، والتوحيد اللي قلته يا خالد جميل جدا نستصحب هذه، ولكن الأجمل منها ما نتحدث عنه الآن وما تحدث عنه عبد الله وغيره ممن سيأتي، اللي هو خلاص عرفنا أن أن أن الرؤية ضبطتنا كثير من الأمور. المفروض الحين فعليا وشلون نستثمر هالشيء، فعليا شلون نطبقه وشلون نفكر فيه صح وشلون نستثمره أفضل استثمار.
3: يا سلام يا سلام. نأخذ أبو من؟ أبو عقاب من الرياض. السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا الغالي، كيف حالك يا حبيبي؟
3: يا أهلا وسهلا.
2: صباح النور.
3: يا صباح.
2: أشكركم على الطرح الجميل والموضوع الشيق، الله يطول أعماركم. الحمد لله نحن في بعد جائحة كورونا اللهم لك الحمد تطور عندنا نظام أبشر. كنا نعاني في مسألة الجوازات، في تجديد الإقامات، في موضوع التأشيرات الخروج والعودة. إيه الحمد لله الآن أنت في بيتك تسوي خدماتك، تسوي جميع كل ما عندك اللهم لك الحمد والشكر، بيسر وسهولة، حتى الإقامة تجيك على سبل، يعني اللهم لك الحمد. يعني وين كنا نحن بالخدمات هذه؟ اللهم لك الحمد، نشكر حكومتنا، نشكر القائمين على كل شيء سووه، وإن شاء الله السعودية 2030 في أحسن وأحسن بإذن الله، في رؤية سمو سيدي ولي العهد. واللهم لك الحمد والشكر، اللهم احفظ بلادنا بأمنا، واحفظ جهودنا، واحفظ كل من على هذه الأرض. الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير. شكرا شكرا على هالبرنامج.
3: تسلم يا ابو عقاب على المداخلة، في حفظه ورعايته. شكرا جزيلا لك، ويعني اجاب طرف حقيقة من الأمور التي تعين كثير على موضوع تحقيق الفرص وجلب الأيدي العاملة في هذا البلد المعطاء.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. هدي هدي من الوحيين، من الوحيين.
1: فضل تعليم الناس ودعوتهم إلى الخير. قال الله تعالى:

0: عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح. ومعنى يصلون عليه أي يدعون ويستغفرون له. تعليم الناس أمور دينهم ودعوتهم إلى الخير هو عمل الأنبياء الذين أرسلهم الله لأجله، فهي أعظم وظيفة، واختار الله لها أفضل خلقه، فمن وفقه الله للسير على طريقهم في تعليم الناس دينهم وإرشادهم إلى الخير فقد نال خيرا كثيرا، لما يحصل بسبب نشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخير في الأرض، ولما فيه من إقامة حجة الله على الناس. ومن الفوائد إن تعليم الناس الخير من عمل الأنبياء، فضل تعليم الناس أمور دينهم، حيث إن من علم علما أو دعا إلى هدى فله مثل أجور العاملين به، عظم أجر معلم الناس الخير حيث يثني عليه الله تعالى ويستغفر له أهل السماوات والأرض لما يحصل في الأرض من الخير من نشر العلم، فضل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا جزيلا للأستاذ المبدع عادل أبو حامد.
4: رجعنا لكم من جديد يا أيها الكرام، وجميل جدا نتشارك يعني فتح الآفاق بشكل أكبر على الأفكار والمشاريع وحتى الأنشطة اللي أنت لنفرض أنك شغال فيها أو شغال في نشاط قريب منها، وتشوف أنه هذا النشاط إلى الآن فيه فرص. يعني أهل السوق غالبا يعرفون أنه والله هذا نشاط صاير مثلا متخم الآن أو متشبع أو شبه متشبع، ويشوفون أيضا فيه فرص أخرى لا والله ما زال الحاجة فيها، وما زال السوق يحتاج، وما زال فيها فرص لتكوين نماذج جديدة في السوق يحتاجها وعليها طلب. وفكرة أصلا يعني

0: لا يخلو منه شارع. لكن يعني اهل الصنعة هذول هم عارفين مثلا والله انا بلعب على انه السعر ارخص، وهذا بيقول والله انا بلعب على الفخامة، او بلعب على انه هذا
1: توفير
0: فقط بخليه سحابي ويكون ايضا بنص القيمة وغيرها. فكل مجال حتى بعضها الذي قد يتبادر الى ذهنك انه مشبع وينبغي ايضا تعتمد على ارقام فيها، ونشيد الحقيقة بمنصة بحر ومنصة تسعة أعشار تعطيك أرقام دقيقة جدا في كل هذه المواضيع، وكلها حكومية ورسمية، وتسأل أهل الاختصاص فيها.
1: صح، ومن ضمن الأفكار يعني كذا مرت علينا قبل قليل من سعد الحوط جزاه الله خير، أفكار جيدة مع أمور قديمة تتعلق بتجارة أرقام اللوحات وغيرها، لكن هذه طبعا شكرا لأبو عبد الرحمن. لكن زي ما تفضلت في الأخير هو المال عصب الحياة اللي يحرك كل الناس في كل المجالات وفي كل الاتجاهات المشروعة. ناخذ معنا أبو أسامة من جازان. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخوي سلطان، هلا أخوي خالد، كيف الحال؟
1: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: موضوعكم له موضوع شيك صراحة. أنا 5 سنوات متقاعد وأفكر في مشروع مثلا، فشفت لي عمل طيب اللي هو سجلت سيارتي بحدة تطبيقات وأترزق الله الحمد لله كل يوم، يعني دخلي طيب ولله الحمد. فالبلد هذه بلد كرم وبلد خير، والشباب العاطل فيه كثير أعمال لو يتجه إلى سوق الخضار والله بيكتب أكثر من الموظف، والموظف على طيبة. لكن عمل التطبيقات أنا وصل طلبات ووصل عندي مدرسة وصلها براتب شهري الحمد لله، أموري طيبة الحمد لله. فعمل العمل متاح في هذه البلاد، شوف يجونا من جميع الدول العالم عشان يشتغلون هنا ويرزقون الله. احنا شباب سعودي لازم ابناءنا السعوديين اللي ما عنده وظيفة يخش يترزق الله، السوق مليان عمل
1: سبحان الله. ومصداقا لكلامك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، الرابط موضوع انه بعض الناس يستثقل ما عنده وظيفة مثلا، ايش يطلع من البيت، وين اروح؟ لا سبحان الله، ما أنت يتحرك الإنسان يذهب إلى أماكن العمل إلا ويصدف سبحان الله من أقدار الله عز وجل يسر له فرصة. غير موضوع التجارة الإلكترونية والبحار العظيمة، المحيطات العظيمة اللي فيها من خير وبركة. الله يعطيك العافية أبو أسامة، شكرا جزيلا لك.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. 3 أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود، أنت تغرس سهم وقف لتعليم القرآن، وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله، وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم، ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم، وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-166-70.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
3: الجولة الصحفية.
0: السلام عليكم، حياك الله أبو فهد.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أخي سلطان وأخي خالد المستمعين فريق البرنامج.
0: لو أنا وياك وخالد بنفتح مشروع، وش بيكون؟
5: مشروع إعلامي أكيد.
0: مثل
5: نفتح لنا شيء إعلامي، منصة، شيء نصير مشاهير، نسوي إعلانات، نستفيد،
1: نسنب. ها؟
5: نسنب ما عنده. أقول كل اللي يشتغل على صنعته يا ابن عم، وش بتبغى نفتح؟ إذا نفتح بقالة ما راح نسير.
1: طيب
5: بيخرب اللبن وبتخرب الزبادي، واحنا ما جينا الثلاجه.
1: الله المستعان.
5: كل شوف كل ميسر لما خلق له.
0: أيوة،
5: لكن ترى غالبا الموظف او الانسان اللي يعمل في قطاع مثلا اهلي وما هو بعيد عن التجاره واسرته ما هو بحق تجاره، غالبا ما يعني نجاحه في التجاره قليل.
1: لا تحطم المجال، كسر مجاديف يا ابو فهد الله يهديك.
5: انا اعلمك، لان بعض يروح يحط راتبه بهالتجاره واخر شيء يخسر ويقعد يقصد، بس صحيح. ما في فايده.
0: اي والله، مهيب لكل احد فعلا. هذا
5: لكن ترى لا يغرك ترى سلطان تويجر يا ابو
1: ماشي اي ما يحتاج ما شاء الله
5: ايه
0: الله يسمع منك
5: ويسلف ترى على فكره يسلف
0: الله يسمع منك طيب يا ابو فهد
5: يلا
0: الدوسري

0: سلطان، يستعرضان مستجدات المملكة وتحديثات مشاريع الرياض.
1: ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يؤدون مناسك العمرة.
0: نائب وزير المالية الاقتصاد السعودي أثبت متانته في مواجهة التحديات.
1: بدء استقبال طلبات إعاشة إفطار الصائمين بالمدينة.
0: برئاسة المملكة انعقاد الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالرياض.
1: الرياض تستضيف الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية.
0: نائب أمير تبوك يدشن البرنامج الدعوي البناء العقدي.
1: 36 مليار ريال تحول صحاري السعودية إلى مصانع طاقة.
0: 6 طرق بسيطة لتنظيف رئتك وتحسين كفاءة عملها.
1: النجر والمعاميل والدلة رموز القهوة للضيافة المكية.
0: آخر الخبر الأول ومستجدات المؤتمر الصحفي الحكومي.
2: الكل منا يمكن تابع أمس المؤتمر الصحفي، وهنا أعرب وزير الإعلام سلمان الدوسري عن إدانته للاعتداءات الحوثية التي استهدفت المدنيين والعيال المدنية في المملكة العربية السعودية، وأكد أن أمن المواطنين المقيمين وسلامتهم أولوية أولى للمملكة، ويتم التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان الاستجابة المتكاملة لأي طارئ. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد يوم أمس أن الحياة في المملكة مستمرة بصورة طبيعية، وأن رفع الجاهزية لا يعني القلق، وإنما يعكس استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات مهما كانت احتمالية حدوثها. وكذلك استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إبراهيم السلطان مستجدات مشروعات العاصمة ومجازاتها، مؤكدا أن الرياض تعيش مرحلة نمو استثنائية تشهد تطوير منظومة النقل والبنية التحتية وتعزيز الاستدامة البيئية.
1: طيب، ماذا عن ضيوف خادم الحرمين؟
2: أدى ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة 1448 الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مناسك العمرة بالمسجد الحرام عقب وصولهم إلى مكة المكرمة، قادمين من المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي عدد من المعالم الإسلامية والتاريخية.
1: جيد، ما شاء الله تبارك الله. هنا حديث لنائب وزير المالية حول ثبات ومتانة الاقتصاد السعودي.
2: نعم، طالعتنا الصحف اليوم خبر هنا يؤكد فيه نائب وزير المالية عبد المحسن الخلف أن الاقتصاد السعودي أثبت متانته الاستثنائية في مواجهة التحديات الأخيرة، مبين أن المملكة دخلت مرحلة التحديات الاقتصادية العالمية من موقع قوة، استنادا إلى الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي عززت مرونة اقتصادها. وأوضح خلال مشاركته في جلسة وزارية تناولت رؤية السعودية 2030 ضمن أعمال منتدى الطاقة في الرياض أن رؤية 2030 وفرت إطار عمل متكامل لمستقبل الاقتصاد، مشيرا إلى تحقيق مؤشرات تاريخية أبرزها انخفاض معدل البطالة بين السعوديين لمستوى قياسي بلغ 6%.
0: طيب، بدء استقبال طلبات إفطار الصائمين
1: في المدينة. يا سلام.
2: نعم، شوف إفطار الصائم كلنا اللي راح عمره مثلا أو زار المدينة ويشوف في رمضان كيف هالموائد موائد إفطار سواء من المسجد النبوي أو مسجد قباء وغيرها من المساجد. هنا بدأت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة استقبال طلبات الإعاشة والراغبين في تقديم خدمة الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1448 في عدد من المواقع بالمنطقة. أشارت الهيئة إلى أن مواقع تقديم خدمة إفطار الصائمين في رمضان تشمل مسجد الميقات ومسجد القبلتين ومركز القبلتين الحضاري.
1: حلو، نروح الخبر الذي يلي أبو فهد.
2: خبرنا اللي بعده وشو عنه؟
1: الخبر التالي عن رئاسة المملكة انعقاد الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالرياض.
2: نعم، هذا برضه يأتي على هامش مؤتمر البترول العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ضمن أعمال أسبوع الطاقة في الرياض الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس 4 جمادى الأولى 1448. عقدت في الرياض الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة المملكة، رئيس الدورة الحالي للمجلس ومشاركة عدد من وزراء الكهرب والطاقة وأعضاء الوفود من الدول العربية إلى جانب ممثلين من الأمانات العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات والاتحادات العربية ذات الصلة. ناقش المجلس عدد من الموضوعات الرئيسية التي كان من أبرزها مستجدات التوقيع والتصديق على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء إلى جانب المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي.
1: طيب، الخبر التالي حول الاتصال والاستدامة الفضائية واستضافة الرياض لهالحدث العالمي.
2: انطلقت في المملكة العربية السعودية فعاليات الحدث العالمي للاتصالات أو الاتصال والاستدامة الفضائية التي تنظمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات تحت شعار عالم متصل وفضاء مستدام. أكد محافظ الهيئة المهندس هيثم العوهلي أن الحدث يجمع للمرة الأولى المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية ومنتدى استدامة الفضاء، مشيرا إلى توقعات بتجاوز اقتصاد الفضاء العالمي فوق 1 تريليون دولار بحلول عام 2035 واستثمارات سعودية تقارب 180 مليون دولار في القطاع.
0: والله شيء عظيم. طيب نائب أمير تبوك وتدشين البرنامج الدعوي.
2: نعم، دشن في تبوك أو دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة تبوك بالإمارة البرنامج الدعوي البناء العقدي، وهنا يتحدثون عن هذا البرنامج. البرنامج هو الذي يهدف إلى تأصيل العقيدة الصحيحة وترسيخ توحيد العبادة وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال وتعميق الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية. وهنا نوه صاحب أو نوه سمو نائب أمير المنطقة بما تحظى به برامج الدعوة والإرشاد والعناية بولاية الله من اهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله، مثمنا جهود فرع الوزارة بتبوك في تنفيذ البرامج العلمية والدعوية.
0: طيب عندنا 36 مليار تحول صحاري، تحول صحاري السعودية إلى مصانع طاقة.
2: يعني هنا الآن اللي مثل يروح على الطرق يشوف بعض زي المراوح كذا يشوفها موجودة، هذه الآن بدأوا يركبونها. يمكن هذه برضه من الأشياء الملفتة الآن وهي تتعلق بالطاقة، وهنا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 تتوزع مشاريع الطاقة المتجددة على مختلف مناطق المملكة باستثمار إجمالي بلغ 36 مليار ريال عبر 15 مشروعا بما يعزز إنتاج الطاقة النظيفة ويدعم التنمية الاقتصادية وتوفير الفرص الوظيفية في المحافظات. ويتصدر مشروع الشعيبة 2 قائمة الاستثمارات ب6 مليار ريال، يليه مشروع الرص 2 بقيمة 5 مليار ريال، ثم الكفة ب4 مليار ريال، ثم ريال وسدير 3 مليار ريال، فيما تشمل مشاريع مناطق الجوف والقصيم والمدينة المنورة والرياض والساحل الغربي. وعكس هذا التوزيع توجه المملكة نحو استثمار مواردها الطبيعية في تعزيز أمن الطاقة.
0: طيب 6 طرق بسيطة لتنظيف رئتك وتحسين كفاءة عملها.
2: هنا خبر صحي يقول تتمتع رئتان بقدرة طبيعية على تنظيف نفسيهما، لكن تلوث الهواء والتدخين والمواد الكيميائية قد تؤثر في الوظائف. وتستعرض هنا أو يستعرض الخبر 6 طرق للمساعدة في الحفاظ على صحة الرئتين: تنقية الهواء داخل المنزل باستخدام أجهزة مخصصة، تنظيف مرشحات التكييف وفاتحات التهوية بانتظام، تجنب المعطرات والمواد الكيميائية التي قد تهيج الجهاز التنفسي، التنفس في الهواء الطلق مع تجنب الأماكن مرتفعة التلوث، ممارسة تمارين التنفس لتحسين كفاءة التنفس عند الحاجة. وتؤكد هذه النصائح أهمية تقليل التعرض للموروثات والاهتمام بجودة الهواء لدعم صحة الجهاز التنفس. أنا ماني مع اللي يجيبون لك المعطرات هذه، يقول لك هذا معطر
1: خصوصا بعضها
2: في البيت في أو في المكاتب،
1: أحيانا تكون في المساجد وتكون قوية ريحتها مزعجة أحيانا.
2: نعم. طيب. نشوف خبرنا الأخير.
0: يلا. يقول دق البهار وبهرة ثم صبة تصبغ على الفنجال مثل الخضابي.
1: في مكة قلها باللهجة الحجازية أبو تركي.
0: ما يقدر
2: هي مستحيل. شوف هذا الخبر، شوف الخبر هنا يعني أدوات القهوة طبعا هي رموز للضيافة بالمملكة بشكل عام، لكن خبرنا اليوم عن الضيافة المكية تمثل أدوات القهوة السعودية وفي مقدمتها النجر والمعاميل والدلة، رموز تراثية تجسد قيم الكرم وحسن الاستقبال في المجتمع السعودي. واكتسبت هذه الأدوات مكانة خاصة في مكة المكرمة لارتباطها بعادات استقبال الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. إرث ثقافي يعكس الهوية السعودية، يعد النجر من الأدوات التراثية المرتبطة بإعداد القهوة السعودية، فيما تمثل الدلة رمز أصيلا للكرم والضيافة وحضورا راسخا في الذاكرة الشعبية والهوية الوطنية. تواصل هذه الأدوات حضورا في البيوت والمجالس المكية بوصفة جزءا من الموروث الاجتماعي والثقافي المتوارث عبر الأجيال. الحين واحد بحط له ملحق أول ما يفكر في الدلال والأباريق القديمة والنجر لو أنا ما يستخدمها يعني تلقى الدلال هذه الموجودة أغلبها ويمكن بعضها ترى سعرها غالي لأنها تعتبر بعضها شيء تراثي وشيء قديم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. أشرف بأن يكون ضيفنا مجيبا على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله سماحة الشيخ.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: حفظكم الله وبارك فيكم. في بداية هذه الحلقة، هذا سؤال من شمسان قاسم هيثم من اليمن، يقول: هل يجوز أن يؤمنا في الصلاة من لا يصلي معنا إلا الفجر يوميا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإمام لا بد أن يؤم الناس في كل الصلوات الخمس ولا يتخلف على شيء منها، إلا إذا كان معه إمام آخر يقوم ببعض الإمامة. أما إذا كانت الإمامة له وحده فلا بد أن يحضر في جميع الصلوات الخمس ولا يتأخر عن جماعة المسجد ويشق عليهم. نعم.
1: قد يحتج بعض الأئمة بأنه لا يستلم راتب وأنه متبرع لوجه الله.
2: المتبرع لوجه الله يتبرع بالصلاة في جميع الصلوات الخمس ولا يتبرع ببعضها ويترك البعض الآخر. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، هذا سؤال من سائل لم يذكر اسمه، يقول: عملت صدقة جارية لوالدي رحمه الله، فهل يجوز أن أنشر ذلك في وسائل التواصل وأكتب تم بفضل الله بنية إدخال الفرح والسرور لأهلي وأصدقائي، والدعاء لوالدي رحمه الله من قبل من يشاهد المنشور؟
2: لا يلزم هذا، لا يلزم أن تعلن في الناس أن هذا الشيء وقف على والدك، وأنه بل إن الإصرار بذلك وعدم نشره على الناس أدعى إلى الإخلاص، أدعى إلى الإخلاص في ذلك، ونشره قد يداخله شيء من الرياء. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أبو عبد الرحمن من اليمن يقول: جزاكم الله خيرا يا شيخ، ما نصيحتكم لامرأة تصافح أناسا ليسوا بمحارم لها وتضحك معهم وتكلمهم؟
2: لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها أن تتبسط مع أناس ليسوا محارم لها، ولا أن تكشف وجهها وكفيها عندهم، بل تستر نفسها إذا كانت في مجلس فيه رجال ليسوا محارم، تستر نفسها تماما. أيضا لا تتبسط في الكلام والمضاحكة والممازحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، سائل يقول: صليت المغرب ونسيت أن أقرأ جهرا في الركعتين الأولى وسجدت سجود السهو، فهل فعل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فما الواجب علي فعله؟ جزاكم الله خيرا.
2: إذا سهوت ولم تقرأ في الركعتين الأوليين، يعني لم تجهر بالقراءة، إن كان القصد أنك لم تجهر بالقراءة ولكن قرأتها سرا، هذا يجزي لأنك تركت سنة. وأما إذا لم تقرأ لا سرا ولا جهرا فلا تصح صلاتك، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. سائل يقول: عمري 56 سنة ومصاب بالسكر، وفي الوقت الحاضر مع انتشار فيروس كورونا لا أصلي في المسجد مع أني قادر خوفا من الاختلاط، هل علي إثم؟ أفيدوني أثابكم الله.
2: إذا كان لك عذر في هذا عليك بمشورة الطبيب، فإذا أذن لك بأن لا تختلط بالناس فصل في بيتك، وأما إذا لم تأخذ رأي الطبيب فلا يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة وأنت تقدر عليها. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المرسل سالار يقول: يا شيخ، أنا أعلم أن أعياد الميلاد حرام، ولكن لماذا هي حرام وهل هناك حكمة من تحريمها؟
2: نعم، لأنها ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة من البدع المحدثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. نعم.
1: ومن الشبهة التي تثار أنه يذكر فيها اسم الله وفيها ما يذكر
2: بالنبي، ما يبرر هذا، ما يبرر هذا. ذكر الله لا بد أن يكون على صفة مشروعة وليس على صفة مبتدعة مخترعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخونا سالار بقي له سؤال يقول: هل يجوز اللطم على الميت؟ وإذا كان لا يجوز فلماذا؟
2: لأنه من الجزع، لا يجوز لأنه من الجزع، والواجب الصبر على المصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا بد من الصبر على المصيبة وعدم إظهار الجزع ولطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، هذه كلها أمور محرمة. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع شين ميم من السودان يقول: لله الحمد والمنة، أنا ملتزم ولكن والدي يتبع إحدى الطرق بالسودان وهو متشدد جدا، فضيلة الشيخ صالح كيف أنصحه وبما أنصحه؟ وإن لم يستجب لنصيحتي كيف أتعامل معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: نعم، تنصحه بأن تبين له السنة المتبعة وأن تنهاه عن البدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليك أن تحثه على الاتباع وعلى التمسك بالسنة، أو تحيله إلى العلماء عندكم، علماء أهل السنة، لينصحوه ويبينوا له. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أبو بدر له سؤال يقول فيه: عملي على الحدود ويبعد عن سكني 100 كيلو تقريبا، هل يجوز لي قصر الصلاة؟
2: نعم، إذا كنت تخرج عن سكنك أو عن بلدك هذه المسافة التي ذكرتها، مسافة قصر، فإنك تعتبر مسافرا في ذهابك وإيابك وإقامتك في العمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع عبد الدائم عبد الله يقول: عندي حلال من الماشية، أنا وأبي وأمي وإخواني، هل كل واحد من الأسرة يزكي منفردا أو نجمعها سوية؟
2: إذا جمعتموها تزكى، لا بد أن تزكى، كل واحد يجب عليه أن يزكي نصيبه، كل واحد يجب عليه أن يزكي نصيبه. والخلطة في الماشية تصير المالين كالمال الواحد، إذا اشتركت في محلبها ومبيتها ومرعاها فإنها تعتبر كالمال الواحد. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. سائل من اليمن لم يذكر اسمه يقول: أمي لا تستطيع الصيام وتريد أن تطعم، كم تطعم؟ وهل يجوز أن تعطي صدقتها لإخوتها لأنهم محتاجين؟
2: نعم، إذا كانت لا تستطيع الصيام مستمرة لا تستطيع في حال من الأحوال أن تصوم رمضان، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان أقاربها محتاجين ولا تجب نفقتهم عليها فهم أولى بصدقتها. نعم.
1: أيضا بقي له سؤال قريب جدا من السؤال السابق، يقول: أمي نذرت صيام 3 أيام فلم تستطع الصيام، فماذا تفعل؟ هل تطعم وماذا تطعم؟
2: تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام. نعم.
1: مستمعي الكرام، هنا انتصف وقت هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيفنا سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، مجيبا على أسئلة المستمعين. سماحة الشيخ حفظكم الله، يوسف عبد الباقي من السودان يقول: هل يجوز أن يستغفر الابن لأبيه بعد وفاته إذا كان الأب على مذهب ضال ويكتب للناس البخرات والحجابات ويأخذ منهم مقابل إما فلوس أو ذهب أو أنعام؟ هل يجوز لأهل بيته أن يأخذوا من هذا المال؟ أفيدونا أفادكم الله.
2: إذا كانت ما يكتبه موافقا للسنة وليس مخالفا للسنة، وإنما هو متبع للسنة ويأخذ على عمله مقابلا من الناس، فلا بأس بذلك. نعم.
1: ذكر أنه يتبع أحد المذاهب الضالة، هل يجوز أن يستغفر له وأن يؤكل ما يرثه؟
2: إذا كان لا يقتضي الكفر، إذا كان ما يتبعه لا يخرجه من الملة، فإنه مسلم يدعى له ويستغفر له ويؤكل من طعامه. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، أحد المستمعين يقول أنه مصري مقيم بجدة، يقول: عقدت نية العمرة أنا وزوجتي ووصلنا المسجد الحرام بعد انتهاء وقت التصريح المتاح لنا في تطبيق اعتمرنا. سؤالي: ماذا علي وعلى زوجتي علما بأنها ظروف خارجة عن إرادتنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: إذا وصلتم إلى المسجد الحرام محرمين فأدوا العمرة لأنها وجبت عليكم، فأدوها بطواف وسعي وما يتبع ذلك من أحكام العمرة. إذا كنتم ممنوعين من الوصول إلى المسجد الحرام فهذا إحصار، يعتبر إحصار، فالمحصر يتحلل ويذبح فدية. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، أبو بشار من اليمن يقول: إذا أهمل الوالدان تغطية الخزان وسقط فيه طفل ومات، فهل عليهما شيء؟
2: نعم، إذا كان لم يغطي الخزان ولم يبعد الطفل عنه فقد تركوه في الخطر، فهم متسببون في موت هذا الطفل، فعليهم الكفارة. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، أبو محمد يسأل: ما حكم إنكار آية من القرآن الكريم أو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: إنكار آية من القرآن أو حديث صحيح من السنة يعتبر ردة عن الإسلام، يعتبر ردة عن الإسلام والعياذ بالله. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، المستمع أحمد مقبل له سؤال يقول: هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة؟ وهل على المتنفل إذا كان إماما للمفترض أن يرفع صوته؟
2: نعم، يجوز أن تصلى الفريضة خلف من يصلي النافلة والعكس، هذا جائز، والإمام يرفع صوته في الصلوات الجهرية بقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن بعدها، يرفع صوته ليسمع المأمومين. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع عاصم من اليمن يقول: هل يجوز ترك صلاة الوتر؟
2: يجوز ترك صلاة الوتر لأنه ليس فريضة، ولكن الإتيان به أتم وأكمل للمسلم. نعم.
1: والمداومة على ترك صلاة الوتر
2: المداومة على ترك صلاة الوتر تسقط عدالته فلا تقبل شهادته. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع خالد عبد الرحمن مهدي حامد من السودان يقول: هل تجوز الصلاة في المنزل خوفا من فيروس كورونا المنتشر؟
2: لا يجوز هذا إلا إذا أعلنت وزارة الصحة عدم الخروج وعدم الاختلاط بالناس، أما إذا لم يحصل شيء من هذا فإن صلاة الجماعة واجبة. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمعة فاطمة محمد تقول: هل يجوز تخريم أعلى الأذن
2: لأجل الحلي؟ لا بأس بذلك. نعم.
1: سواء أسفل الأذن أو أعلاها؟
2: لا، ما هو في أعلاها، ما يصلح في أعلاها، إنما هو في أسفل الأذن، في شحمة الأذن. نعم.
1: ولو خرمت أعلى الأذن هل تأثم؟
2: لا أصل لذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمعة حنان تقول: هل يجوز للأب أن يأخذ مهر ابنته بدون رضاها؟
2: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. والأم تأخذ حكم الأب لأنها أحد الوالدين، إلا إن كانت في غنى عن ذلك والبنت محتاجة إلى مهرها وإلى، فلا تأخذ منها ما يضرها. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع إسماعيل دياكيتي طالب في الجامعة الإسلامية من ساحل العاج يقول: عندنا في البلد نزرع الكاجو وهو نوع من المكسرات، هل فيه زكاة أم لا؟ أفيدوني حتى أفيد المجتمع في بلدي وجزاكم الله خيرا.
2: إذا كان مما يكال ويدخر ففيه الزكاة، أما إذا كان لا يكال أو لا يدخر فلا زكاة فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع عبد الله محمد إبراهيم يقول: هل دهن أعضاء الوضوء بالزيت يمنع وصول الماء، وهل الوضوء صحيح في هذه الحال؟
2: إذا احتاج إلى هذا فلا بأس به ولا يمنع وصول الماء، الماء يجري على العضو وإن كان مدهونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. نايف الحربي من حفر الباطن له ثلاث أسئلة. السؤال الأول يقول: هل زيارة القبور والدعاء للأموات ينفعهم؟
2: إن شاء الله، هذه سنة زيارتهم للسلام عليهم والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ بحال الموتى، هذا سنة مؤكدة. نعم.
1: والسؤال الثاني له يقول: هل يجوز التصدق على عمال المقبرة؟
2: إذا كانوا محتاجين فلا بأس بذلك. نعم.
1: السؤال الثالث والأخير لأخينا نايف الحربي من حفر الباطن يقول: هل يجوز أن أكثر من زيارة قبر أمي للدعاء لها والمقبرة قريبة منا؟
2: لا تكثر من التردد على قبرها، إنما تزورها في الأسبوع في الشهر، أما التردد عليه هذا غير مسوغ. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المرسلة أم يوسف تقول: أنا مقيمة في السعودية وتوفي زوجي العام الماضي، وأريد أن أرجع إلى بلدي وأمي مقيمة مع أخي وعائلته في مدينة أخرى، هل علي إثم لو تركت أمي مع أخي وعائلته لأن لي أطفال أيتام في بلدي وجزاكم الله خيرا؟
2: لا بأس بذلك إذا احتجت إلى هذا، إلى ترك أمك مع إخوانك ومع من يقوم بها وينفق عليها فلا بأس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم مستمعي الكرام. كان هذا آخر سؤال في هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب، وكان ضيفنا سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أذكر برقم الواتساب الذي نستقبل عليه الأسئلة لعرضها على معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان: 011-44-255-13. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أن ألتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. راوي الحديث أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، تقدم التعريف به في حديث سابق رضي الله عنه وأرضاه. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. منكرا، المنكر هو كل ما نهى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جميع المعاصي القولية والفعلية. والمنكر ضد المعروف، والمعروف هو ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جميع الطاعات القولية والفعلية. فليغيره، فليزله ويمنعه بيده لمن له قدرة وسلطة وولاية، كالحاكم ومن ينوب عنه، وكالأب في بيته وأسرته، بلسانه بالقول والوعظ والنصح والتذكير، بقلبه ببغضه وكراهيته. أضعف الإيمان، أقل درجات الإيمان وأدناها ثمرة في إزالة المنكر. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، أنت راع ومسؤول عن رعيتك. شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي سفينة النجاة وصمام الأمان. فإن رأيت معصية ولم تنكر ولو بقلبك، شاركت في الإثم وجرحت إيمانك. فلا تكن بارد القلب تجاه حرمات الله، فإن الإسلام هو دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: جعل الله عز وجل هذه الأمة خير أمة، وشرفها وفضلها على سائر الأمم، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدعو إلى الخير، وتنصح برفق، وتمنع الانحراف، وتحارب الفساد والإفساد في الأرض. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف وجوب إنكار المنكر على كل مسلم حسب استطاعته وقدرته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لخيرية هذه الأمة، وسبب لفلاحها في الدنيا والآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. تغيير المنكر مراتب بحسب القدرة والاستطاعة، فمن استطاع أن يغير بيده فليفعل، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. فلا تحتقرن مرتبة القلب، فإنها دليل حياة الإيمان وعلامة القلب السليم. من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بكون ذلك الفعل المأمور به معروفا، والعلم بكون ذلك الفعل المنهي عنه منكرا، لأن ذلك لا يتأتى ولا يحصل للجاهل. الإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد، وهو أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سكوتك عن المنكر موت لقلبك، فإن القلب إذا ألف رؤية المعصية ولم ينكرها قسى وتحجر. فجاهد النفس على إنكار المنكر ولو بقلبك، حتى لا يموت فيك الحياء من الله. إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القيام بحق شكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة، وسبب لدوام هذه النعم وبركتها وزيادتها، وسبب لصلاح المجتمع. من الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الرفق والحكمة في الإنكار، فالمقصود هو إزالة المنكر لا إشاعة المعصية، وإصلاح الخلق لا فضحهم. فاختر ألين الكلام وأحسنه، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، فالداعية طبيب قلوب ومعلم خير. تغيير المنكر من النصيحة لله تعالى وللمسلمين. الأمر بالتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب استطاعته وقدراته. ترك الإنكار مع القدرة سبب للعقوبة العامة ونزول البلاء. ابدأ بنفسك قبل غيرك، ففاقد الشيء لا يعطيه، فكيف تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ فطهر قلبك وبيتك وكن قدوة في الخير، فإن فعلك أبلغ من قولك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد في الإيمان وفي الأجر وفي الثواب، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا الحديث الشريف قاعدة من قواعد الدين والشريعة. يشترط في إنكار المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. السكوت عن المنكر سبب للعقوبة العامة ونزول الهلاك. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا بد من الإنكار، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. يسر الشريعة وتسهيلها، حيث رتبت هذه الواجبات على حسب الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع، إن لم يستجب لك، فإنما عليك البلاغ وليس عليك الهداية، فإن الله تعالى يسألك عن سعيك لا عن نتيجة سعيك. واستعن دائما بدعائك لله تعالى بالهداية والصلاح والرشاد لمن دعوت ونصحت. فيا عبد الله، أحي قلبك بالغيرة على محارم الله، فإن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. فكن دائما مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، أينما كنت. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جد قريش، وهو جد بني إسرائيل. كل الأمم التي من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تفتخر بالانتساب إليه. وهو عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد الخالص، ودعا إلى الحنيفية السمحة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو في الحنيفية وفي التوحيد، وفي توحيده لله سبحانه وتعالى وصبره على الدعوة إلى الله.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا مع أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم إلى أن خرج من العراق ودخل إلى بلاد الشام، حبذا لو تابعنا من هذه هذا المكان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلتم دكتور حذيفة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بلغ الأمر بينه وبين والده وبينه وبين قومه حد المفاصلة، خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر، وكان في ذلك يعني قدوة لنبينا صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعد ذلك. فهاجر عليه الصلاة والسلام من العراق التي هي يعني كما هو المشهور أنه هو موضعه الذي يعني بعث فيه، وهاجر إلى بلاد الشام، وقال إني مهاجر إلى ربي كما في سورة العنكبوت، وخرج إلى منطقة فلسطين
1: بعد حادثة الحرق طبعا،
0: بعد أن أنجاه الله من الحرق، و يعني خرج من فارق قومه واتجه إلى بلاد الشام. ولا شك أن هذا كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، فاستقر به المقام كما هو المشهور في مدينة الخليل التي يعني استقر فيها في فلسطين وما حولها، يعني هي منطقة فلسطين بصفة عامة كانت ميدان أو مكانا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام استقر بها، وكان معه زوجه سارة فقط، ومعه آمن به خليل
1: أخته،
0: آمن به لوط عليه السلام وهو ابن أخيه، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون عما له أخو أبي. فأقاموا في فلسطين، ورزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد أن يعني تزوج من هاجر، وهاجر هي أم إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: كانت جارية عند سارة،
0: ولها قصة. نعم، عندما سافر وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم
2: ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف،
4: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها،
5: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم. هداية من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
0: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة مستمعين الكرام، نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافع، كما أسأله سبحانه للمستمعين توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم آمين. على بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية من سؤال المستمعة فاطمة، تقول: هل الخوف من الناس وما قد يتسبب به من نفع أو ضر يدخل في الشرك، خاصة إذا تركت بعض الواجبات من أجل خوفي من الناس؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالمؤمن يعلق خوفه ورجاءه بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن تدبير الكون بيده جل وعلا، وأنه لن ينزل ضر أو نفع إلا من عنده سبحانه، كما قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وكما قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ومن هنا فإن المؤمن يخاف من الله جل وعلا، لأنه يعلم أن تدبير الأمور بيده سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن المؤمن يخاف من الله جل وعلا. والخوف من غير الله على أنواع: النوع الأول خوف العبادة، الذي يكون على جهة التذلل والخضوع، فهذا يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، وذلك أن العبادة يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بها، وقد قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والنوع الثاني ما كان من الخوف من أن يلحق أحد ضررا على جهة الخوف الطبيعي، الذي لا يكون معه شيء من الذل والخضوع، فهذا إذا صرف لغير الله ممن له قدرة وله إمكانية في أن يلحق الضرر بالآخرين جاز ذلك، مع أن الأولى أن يخاف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى ألا يسلط عليه هؤلاء الخلق. فأما دليل الجواز فمن مثل قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، وقوله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وكما قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وكما قال جل وعلا: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما الآية. والأولى بالإنسان أن يخصص خوفه من الله، فإن تدبير الأمور بيده جل وعلا، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، على ما قال ابن آدم: إني أخاف الله رب العالمين. وكما قال سبحانه: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكما قال جل وعلا: ليعلم الله من يخافه بالغيب، ونحو ذلك من النصوص. فإن العبد متى علم أن ما لدى المخلوقات من قوة لا يمكن أن يستعملوها إلا بقدر من الله وأمر منه سبحانه وتعالى أمرا كونيا، حينئذ يخاف من الله ألا يبعد ضرر هؤلاء الخلق، فيخاف من الله أن يسلط هذه المخلوقات عليه. وبالتالي يعلم العبد أن جميع ما يصاب به إنما هو ناتج عن أمور عائدة إليه، ولذا فإنه يخاف من الله بسبب ذنبه أن يسلط عليه شيء من مخلوقات الله. قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. تقول في سؤالها الثاني: ما حكم تعليق القلب بسبب من الأسباب مع علمي بأن النفع والضر بيد الله عز وجل؟
2: خوف الإنسان من أن يسلط الله عليه شيئا من الأسباب جائز لا حرج فيه، وليس هذا من تعليق القلب بهذه الأمور. ولذلك قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وحينئذ ينبغي بالعبد أن يتيقن أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، وحينما يتفادى الإنسان الأسباب التي يخشى أن تكون مما يلحق به المضرة، فإن هذا من بذل الأسباب المأمور به شرعا، وليس من تعليق القلب بهذه الأمور. ومن هنا قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فهو لم يخف منهم على جهة العبادة، وإنما خاف من الله أن يسلط عليه هؤلاء الأعداء.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. المستمعة نورة من الرياض تقول: هل الإيمان يزيد وينقص بسبب ارتكابي للذنوب فقط، أم أن فعلي للطاعات يزيد من إيماني في القلب؟
2: من الأمور المتقررة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد جاءت النصوص بذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا ذاكرا زيادة الإيمان: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فدل هذا على أن الإيمان يزيد، وزيادة الإيمان قد تكون بسبب ما يؤديه الإنسان من الطاعات، وقد تكون بسبب ما يقنع به الإنسان من صدق كلام الله جل وعلا، ومن زيادة يقينه بالآخرة واستعداده لها. وكما أن الإيمان يزيد فإن الكفر أيضا يزيد، كما قال جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وكما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وكما قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أم أن هذا القول فيه شك بالإيمان؟
2: الأصل أن العبد يجزم بإيمانه، وقد جاءت النصوص بإثبات الإيمان، قال جل وعلا على لسان أهل الإيمان ربنا إنا آمنا، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يثبت لنفسه الإيمان متى قرر وأراد بذلك أنه قد استجاب لله عز وجل وانتظم في سلك دينه، فكان بذلك من المؤمنين. وقد جاءت النصوص بإثبات الإيمان لأهل الإيمان وبيان أنهم قد دخلوا في دين الله عز وجل، وبالتالي فإن وصف الإنسان لنفسه بأنه مؤمن بدخوله في دين الله هذا من الأمور الجائزة، والأصل أن يكون جازما بذلك كما ورد في هذه النصوص. وقد جاءت النصوص بأن أهل الإيمان يقرون بذلك ويستجيبون له، قال تعالى على لسان أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وإلحاق الإنسان وتعليقه الإيمان بالمشيئة ليس من الأمور المستحسنة، لكن متى أراد الإنسان بذلك ما يتعلق بآخر حياته وموته على الإيمان فأرجو أنه لا بأس له بذلك.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أبو محمد يقول: إذا فاتتني صلاة بسبب النوم واستيقظت بعد خروج الوقت، فهل أصليها فورا ولو كان ذلك في وقت نهي؟
2: يجب على الإنسان أن يبذل الأسباب لأداء الصلوات في أوقاتها، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويجب عليه أن يبذل الأسباب المؤدية لذلك من تهيئة من يوقظه سواء من الآخرين أو من الآلات التي يكون لها أثر في استيقاظ الإنسان، ولا يجوز للإنسان أن يهمل في ذلك، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وقد فسر كثير من أهل العلم الآية من الصحابة فمن بعدهم بأن المراد بذلك تأخير الصلاة عن وقتها. وإذا قدر أن الإنسان غلب فلم يتمكن من أداء الصلاة في الوقت بأمر خارج عن قدرته فإنه يؤديها مباشرة، سواء كان ذلك بسبب النوم أو بسبب النسيان أو بغير ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يشمل ما كان في وقت النهي وما كان في غير وقت النهي، حتى ولو كان وقت النهي من الأوقات المضيقة، فإن الأمر بأداء الصلاة الفائتة في هذا الحديث أمر خاص، والنهي عن أداء الصلوات في وقت النهي عام، والأصل أنه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعام فيما عدا ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال، يقول فيه المستمع بأنه صلى منفردا خلف الإمام في الصف الثاني، وكان يتوقع أن يأتي معه أحد لأنه شاهد الناس خارج المسجد وتوقع أن يصلوا معه، لكن الإمام سلم ولم يأتي معه أحد في الصف.
2: يحرص المؤمن على أداء الصلوات على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحينئذ على المؤمن أن يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة خلف الصف حيث يصلي الإنسان وحده، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. وقد جاء في الحديث أيضا حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. فهذا الحديث يدل على أنه لا يصح للإنسان أن يقتدي بالإمام خلف الصف وحده، وأنه لا بد أن يكون معه أحد في أثناء صلاته. وهذا حديث صحيح الإسناد، أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وجماعة من أهل العلم.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، لا حرمك الله الأجر، وأسأله توفيقا لمن شاركنا في ترتيب هذا اللقاء، كما أسأله سبحانه للسائلين والمستمعين التوفيق والسعادة، وأسأله لعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم على الحق وأن يؤلف ذات بينهم، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم على البر والتقوى، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحابته أجمعين. في ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام، نتقدم بجزيل الشكر لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ولزميلي في تسجيلها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم أطيب تحية. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين

0: والعاقبة للمتقين.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
3: جسر القلوب.
2: جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
3: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. العلاقة بالوطن أيها الكرام علاقة وشيجة، فهي فطرة فطر الإنسان عليها، ففي الوطن نبض القلب وساح الفكر وانطلق البصر وتنفست الروح وجرت الأقدام وأمنت النفس وتعلم العقل، كيف لا، وهو مسقط الرأس وموطن النشأة وكتاب الذكريات وملتقى الأحبة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لوطنه في بداية بعثته وحين هجرته، فتأمل سؤاله المملوء بالاستنكار والألم لما سيعزم عليه قومه من إخراجه من بلده. ففي بداية نزول الوحي ذهب مع زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل، وقص عليه ما حدث معه من أمر نزول جبريل عليه السلام، وورقة يفسر له ذلك، حتى قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. وحكى القرآن الكريم هذا المكر الكبار بالنبي صلى الله عليه وسلم في محاولة سجنه أو قتله أو إخراجه من بلده، فقال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظر كيف اقترنت مصيبة إخراجه من وطنه بسجنه وقتله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإخراج من الوطن يبعث على الحزن والكدر، قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ويعتمر الشجن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطواته الأولى في وداعه لمكة، حبا لها وأسفا على فراقها، وكيف لا تحزن القلوب لفراق مكة، وكيف لا تألم النفوس لوداعها؟ فكيف إذا كان موطن الروح ومنطلق الرسالة؟ ولذا ودعها بعبارات آسرة وبكلمات تشف عن حب صادق، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الذهبي رحمه الله معددا طائفة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه. وهو الحب نفسه للوطن في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فلم تكن مغادرتهم مكة بالأمر الهين على أنفسهم، إلا أن أذى المشركين كان أشد وأنكى، فهاجروا إلى المدينة بدينهم وقلوبهم متعلقة بمكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رواه البخاري. وتتمثل علاقة المؤمن بوطنه في الدعاء له بالبركة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما هاجر إلى المدينة واستوطنها قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. رواه مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيا له من دعاء يفيض حبا لوطنه بالأمن والرزق الوفير. ووطن أيها الأحبة نشأنا فيه، وسعدنا في رياضه، وتعلمنا في مدارسه، وتشافينا بفضل الله تعالى في مشافيه. من حقه علينا أن نعتز بالانتماء إليه، وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا صونا لعقيدتنا التي تشرفنا بها في رحابه، فعشنا بها أقوياء، ونبعث عليها بإذن الله تعالى سعداء. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا على الأيام لم يشب. وتتجلى علاقتنا بوطننا بصونه عن العبث، سواء أكان عبثا بسمعته أو بمقدراته أو بممتلكاته، بل الواجب نحوه أن نسعى دائما لتطويره وتحقيق رؤاه في تعايش مع جميع أطيافه، ملتزمين بنظامه، محتفين بمنجزاته، محافظين على موارده، مطفئين لنار الفتن، مشعلين قناديل العلم والمعرفة، مبتعدين كل البعد عن التحزبات المقيتة والفرقة الشيطانية البغيضة. نفرح له في السراء ونقف معه في الضراء، متخلقين بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حب الخير للغير ونفع الناس وخدمة المحتاج، لنبقى فيه صفا واحدا متآلفا منسجما، بل أنموذجا فريدا لوطن عزيز يظل خيمة ظليلة يستظل بها كل محب للسلام والنور والهداية والطمأنينة والأمان. كما يظهر عمق علاقة الإنسان بوطنه بالدفاع عنه بما سخره الله له وما أمكنه الإعداد من أجل الحفاظ على عقيدته وحدوده وثغوره وسمائه وأرضه، لا يدخر في ذلك وسعى. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم. وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء وإن أمسى إليهن ينتمي. أيها الأحبة، يجب أن نستشعر جمال علاقتنا بوطننا ونعمة الأمن فيه، فنوطد علاقتنا به بالعمل المثمر، ونحمد الله على نعمة الأمان فيه، مستذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الترمذي بسند حسن. فاللهم احفظ علينا وطننا، وبارك لنا في خيراتك علينا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جسر القلوب،
2: جسر القلوب،
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
3: جسر القلوب،
2: جسر القلوب،
3: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: الأدعية النبوية.
3: الأدعية النبوية.
2: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح:
4: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
2: الأدعية النبوية.
3: الأدعية النبوية.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، أن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، ف قدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب، رفع يده عن الضب، فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال: أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة. فقيل أنها قالت: يا رسول الله، هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد: هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشه هناك، فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بأرض قومية. ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكله. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، فالزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغ فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر.
1: التفسير الميسر.
0: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وما قدر الله، أي

0: اليهود حق قدره، الخطاب لليهود. قال بعض اليهود وخاصم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية، فغضب هذا اليهودي عالم من علمائهم فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن هو قول لبعض اليهود: وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، ما عرف الله حق معرفته، إذ قالوا للنبي: ما أنزل الله على بشر من شيء. قل لهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة الذي يقرؤونه هم نورا وهدى للناس، أنزله لهداية الناس، تجعلونه قراطيس، يعني هم يكتبونه في دفاتر مقطعة لأجل هدف معين، يبدونها، قال الله سبحانه وتعالى: تجعلونه قراطيس، تبدونها وتخفون كثيرا. يبدون ما يحبون ويخفون ما لا يحبون من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم. إذن يجعلون هذا الكتاب، يجعلونه قراطيس حتى يستطيعوا أن يخفوا بعضه ويعني يظهروا البعض، يجعلون بعضه في قراطيس هنا وهنا وهنا حتى يستطيعون إخفاء ما يريدون. وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم في التوراة، ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه. قل الله، إذا لم يقولوا أن الله هو أنزل القرآن، فقل أنت يا محمد، قل الله، يعني قل الله أنزل هذا القرآن، إن لم يقولوا الله الذي أنزل القرآن. ثم ذرهم في خوضهم، أي في باطلهم يلعبون، فلا يضرونك. وهذا أي القرآن كتاب أنزلناه مبارك مصدق، مبارك لمن يعمل به، مصدق الذي بين يديه، بين يديه أي قبله من الكتب، ولتنذر أم القرى ومن حولها. القرى في القرآن الكريم أي المدن، أم المدن أي مكة ومن حولها أي سائر الناس. والذين يؤمنون بالآخرة، وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون به، يؤمنون بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون خوفا من العقاب في الآخرة. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ادعى النبوة ولم يجعله الله سبحانه وتعالى نبيا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، مثل مسيلمة، ومثل عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان يتكلم بالإسلام وكان يكتب لرسول الله بعض الأحايين، فإذا أملى عليه عزيز الحكيم كتب غفور الرحيم، فيقول هذا وذاك سوى، هذا وذاك سوى. يقال أن فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله خلقا آخر عجب عبد الله بن سعد هذا، قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال: كذا أنزلت علي فاكتبها. فشك حينئذ فقال: لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، كما أوحي إليه. قال الله سبحانه وتعالى: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن قال سأنزل، أي سأقول مثل ما أنزل الله، مثل ما قال الله في القرآن، هذا لا أحد أظلم منه. ولو ترى يا محمد إذ الظالمون، المذكورون الذي فعلوا الأفاعيل التي ذكرها الله، في غمرات الموت، سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب، يقول لهم: أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم. والنفس، أخرجوا أنفسكم، النفس في القرآن لها معاني. المعنى الأول آدم، قال تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة، أي آدم. المعنى الثاني الأم، قال تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأمهاتهم خيرا، المراد عائشة. المعنى الثالث الجماعة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جماعتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جماعتكم. المعنى الرابع النفس، أي الإنسان. وكتبنا عليهم فيها أن النفس، أي الإنسان، بالنفس، أي بالإنسان. المعنى الخامس النفس، أي البعض. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا. فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا. المعنى السادس النفس، أي الروح. أخرجوا أنفسكم، أي أرواحكم، أي أرواحكم. اليوم يوم القيامة تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بدعوى النبوة وأنه أوحي إليك ولم يوحى إليك، والاستهزاء. وكنتم عن آياته تستكبرون، أي تتكبرون عن الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى. الله قال ولو ترى إذ الظالمون، إذا رأيت سترى أمرا فظيعا، هذا معنى ولو ترى إذ الظالمون، يعني سترى أمرا عظيما فظيعا. ويقال لهم إذا بعثوا ولقد جئتمونا فرادا، منفردين عن الأهل والمال والولد، كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة غرلة، وتركتم ما خولناكم، أعطيناكم من الأموال والأولاد، وراء ظهوركم في الدنيا، هل كان باختياركم؟ بغير اختياركم. ويقال لهم توبيخا وما نرى معكم شفعاءكم، أي الأصنام التي كنتم تعبدونها وتدعون أنها بزعمكم أنها تنفعكم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني في استحقاق عبادتكم، يعني يستحقون العبادة منكم شركاء لله، أنهم فيكم شركاء، يعني شركاء لله في العبادة. لقد تقطع بينكم، يعني وصلكم تشتت، يعني وصلكم بينكم تقطع. والقراءة الثانية لقد تقطع بينكم، البين أي الوصل، والمعنى واحد. وظل عنكم، ظل بمعنى ذهب، وظل عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من أن هذه الأصنام تشفع لكم. هل شفعت لكم؟ ذهبت، لم تشاهدونها في أشد الأوقات حاجة إليها، هذا يدل على بطلان الشرك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الله فالق، أي خالق، الحب والنوى، خلق الحب فجعل منه النبات، وخلق النوى وجعل منه النخل. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي كالإنسان من الميت كالنطفة، يخرج الطائر الحي من البيضة الميت، ومخرج الميت من الحي، كذلك يخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي، ويخرج البيضة الميتة من الطائر الحي. والحياة في القرآن الكريم لها معاني. المعنى الأول نفخ الروح في الحيوان بالخلق الأول، قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني كنتم نطفا فنفخ فيها الروح، وهو الذي أحياكم، قل الله يحييكم. المعنى الثاني إحياء الموتى بعد خروج الأرواح منهم، قال تعالى وأحيي الموتى بإذن الله، وقال تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني البعث. المعنى الثالث الهدى، قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، الحياة هنا بمعنى الهدى، لينذر من كان حيا، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. المعنى الرابع البقاء، قال تعالى ويستحيون نساءكم، الحياة هنا الإبقاء، ولكم في القصاص حياة أي بقاء. المعنى الخامس حياة الأرض بالنبات، قال تعالى فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض. قال الله سبحانه وتعالى ذلكم، يعني الخالق والمخرج هو الله سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة. دائما الله سبحانه وتعالى يعدد بعض النعم كأنه يقول لنا أن الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة وليست الأصنام التي لم تفعل شيئا. فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الإيمان بالله، كيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالق الإصباح، فالق أي خالق، فالق الإصباح أي الصبح، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، يعني تسكن فيه الخلق من التعب. والشمس كذلك، وجعل الشمس والقمر، وجعل القمر حسبانا، يعني حسابا للأوقات، فالأوقات تحسب عن طريق الشمس والقمر. ذلك المذكور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه، فهذا الحسبان لم يأتي عبثا. وهو الذي جعل لكم النجوم، الله سبحانه وتعالى يعدد النعم لأجل أن يقول الذي خلق هذه الأمور هو المستحق للعبادة، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في الأسفار. قد فصلنا أي بينا الآيات، يعني الدلالات الدالة على قدرتنا، لقوم يعلمون ليتدبرون. فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بالنجوم، لأن ساكني البر وراكبي البحار إنما يهتدون في الليل لمقاصدهم بهذه النجوم. وهو الذي أنشأكم أي خلقكم من نفس واحدة آدم، فمستقر منكم من يستقر في الرحم، ومستودع، مستودع منكم في الصلب بالنسبة للرجال، فمستقر في الأرحام ومستودع في أصلاب الرجال. قد فصلنا الآيات الدالة على كمال قدرة الله لقوم يفقهون ما يقال لهم، فالذي يفقه كلام الله سبحانه وتعالى يدله على عبادة الله وحده. وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو المطر، فأخرجنا به أي بالماء نبات كل شيء. هل يدخل فيه الحديد؟ نقول نبات كل شيء ينبت، هذا معنى نبات كل شيء أي نبات كل شيء ينبت. قال فأخرجنا منه أي من النبات خضرا، يعني شيئا أخضر، نخرج منه يعني من الشيء الأخضر، نخرج منه حبا متراكبا، من هذا الأخضر النبات نخرج حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا، كسنابل الحنطة والشعير ونحو ذلك. ومن النخل من طلعها، كذلك نخرج من النخل من طلعها، أول ما يخرج منها الطلع قنوان دانية، القنوان يعني العرجين، قنوان دانية أي قريبة، قريب بعضها بعضا. فالنخل القصار تكون لاصقة في الأرض، فقنوانها قريبة بالأرض، قنوان دانية. وجنات كذلك ومن الجنات جعل الله سبحانه وتعالى قال وأخرجنا بهذا الماء جنات أي بساتين من أعناب والزيتون والرمان مشتبها، يعني ورقه يشتبه عليك، هذا مثل هذا الورق واحد وغير متشابه في الثمر، هذا ثمره يختلف عن هذا. فالعنب الواحدة العنب يأتي منه ألوان ويأتي منه أشكال من حيث ومن حيث الأذواق والأشكال ونحو ذلك. انظروا إلى ثمره أول ما يبدو، وكذلك انظروا إلى ينعه يعني نضجه إذا نضج كيف يعود، فهذا إذا يعود كما كان يعود كما كان، فأنتم كذلك تعيشون في الحياة ثم تعودون. فكما أن النبات يكون كبيرا ويكون جميلا ثم يموت بعد ذلك، فكذلك أنتم، فالذي خلق هذه الأمور كذلك الله سبحانه وتعالى خلقكم وتموتون ويعيدكم، فالذي خلق هذه الأشياء وقادر على إعادتكم. إن في ذلكم المذكور لآيات أي دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث وغير البعث، لقوم يؤمنون، خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بهذه الآيات والدلالات في الإيمان بخلاف الكافر المستهزئ. وجعلوا لله شركاء الجن، المراد لعل الجن هنا أي الملائكة، جعلوا وجعلوا لله شركاء، من هم؟ الجن، وخلقهم، خلق الله سبحانه وتعالى الجن، وخرقوا اخترقوا له بنين وبنات، فجعلوا الملائكة بنات الله، وجعلوا عزير كما قالت بعض اليهود ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني لم يذكروه من علم، إنما ذكروه تكذيبا. سبحانه ننزهه عن الولد والبنات، وتعالى عما يصفون بأن له ولدا ويشركون مع الله سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى مبدع السماوات والأرض من غير مثال سابق، قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، فكيف يأتي الولد من غير زوجة؟ وخلق كل شيء، ومن شأنه من شأن الله سبحانه وتعالى أن يخلق ما يشاء، إن أراد شيئا خلقه، وهو بكل شيء عليم. ومنه هذا تهديد لمن يشرك بالله سبحانه وتعالى، ينسب له الولد يجعل له بنات، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فهذا تهديد لأصحاب هذه المعتقدات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم، الله سبحانه وتعالى ربكم هو المستحق للعبادة، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة، خالق كل شيء فاعبدوه، أما الأصنام فلم تخلق شيئا، اعبدوه أي وحدوه، وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ، ومن ذلك أنه يحفظكم، فالذي يحفظكم هو المستحق للعبادة، بخلاف الذي تحفظونه وهي الأصنام هي لا تستحق العبادة. لا تدركه الأبصار، لا تدركه أي لا تحيط به، بالله سبحانه وتعالى لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار يعني يحيط بالأبصار علما، وهو اللطيف الرفيق بأوليائه الخبير بهم. قل يا محمد لهم قد جاءكم بصائر أي حجج من ربكم في القرآن، فمن أبصر هذه الحجج فآمن فلنفسه، هذا الإبصار، لأن ثواب إبصاره، ثواب إبصاره له. ومن عمي عن هذه الآيات وعن هذه الحجج فيضل ويكون وبال هذا الضلال عليه. وما أنا عليكم بحفيظ، أي برقيب لأعمالكم، أنت يا محمد إنما أنت نذير ولست بحفيظ. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك كما بينا ما ذكرناه سابقا، نبين الآيات لأجل أن يعتبروا، وليقولوا الكفار في عاقبة الأمر سيقولون لك يا محمد، وليقولوا درست، كفار مكة يقولون درست، أي درست كتب الماضين، كتب أهل الكتاب، وجئت تقول هذه، يعني تقولها عندنا، أنت درست كتب أهل الكتاب، هذا معنى وليقولوا درست. والقراءة الثانية: وليقولوا دارست، أي ذاكرت أهل الكتاب، فحفظت هذه القصص من أهل الكتاب. وقراءة أخرى: وليقولوا درست، يعني درست أي مضت وانمحت، هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد مضت. ولنبينه، نبين هذا القرآن لقوم يعلمون، نبين هذا القرآن عن طريق التصريف، عن طريق التبيين، لقوم يعلمون ما يتبين لهم من الحق فيقبلونه. يا محمد اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي القرآن، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، وأعرض عن المشركين. هذا يعني الإعراض ليس معناه ترك الدعوة، وإنما أعرض عن المشركين، عن استهزائهم ونحو ذلك. ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلهم أمة واحدة كلهم على الإيمان. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي رقيبا تجازيهم بأعمالهم يا محمد. وما أنت عليهم بوكيل، فلست مسلط عليهم تجبرهم على الإيمان. والوكيل في القرآن له معاني: المعنى الأول الحافظ، قال تعالى: وكفى بربك وكيلا، أي حفيظا، أمن يكون عليهم وكيلا، أي حافظا. المعنى الثاني الوكيل بمعنى الرب، قال تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا، فاتخذه وكيلا، أي ربا. المعنى الثالث المسيطر والمسلط، قال تعالى: وما أنت عليهم بوكيل، أي بمسلط. أفأنت تكون عليه وكيلا، أي مسلطة. المعنى الرابع الوكيل أي الشهيد، قال تعالى: والله على كل شيء وكيل، أي شهيد، والله على ما نقول وكيل، أي شهيد. ولا تسبوا الذين يدعون، أي يعبدون، من دون الله، أي الأصنام، فيسبوا الله عدوا، يعني اعتداء وظلما، كان يسبون إله محمد، فهذا سب لله سبحانه وتعالى، فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي جهلا منهم. فإذا رأيت أن الكلام معهم والسب لهم سيؤدي إلى سب لله سبحانه وتعالى، الواجب عليك أن تتوقف ولا تسب. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك، يعني كما زينا لهؤلاء ما عليهم، ما هم عليه من الكفر، زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر، فزينا لهذه الأمة والجماعة الخير ففعلوه، وزينا لجماعة أخرى الشر ففعلوه. ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة فينبئهم بما كانوا يعملون، ليجازيهم على أعمالهم. وأقسموا، أي كفار مكة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني غاية اجتهادهم في الحلف الأيمان، يقولون: لئن جاءتهم آية مما اقترحوا، على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن بها بهذه الآية. قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء، وأنت يا محمد إنما أنت نذير. يقول الله سبحانه وتعالى وما يشعركم وما يدريكم بإيمانهم إذا جاءت، يعني أن أنتم لا تدرون أنهم سيؤمنون إذا جاءت هذه الآية. وما يشعركم أنها إذا جاءت، لعلها، أنها بمعنى لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، لما سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، ونقلب، نحول أفئدتهم يعني قلوبهم، نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمون الحق، وأبصارهم، نحول أبصارهم عن الحق فلا يبصرون الحق فلا يؤمنون، كما لم يؤمنوا به، يعني بما أنزل الله من الآيات، مثل ما لم يؤمنوا به أول مرة، نزلت آيات سابقة ومع ذلك لم يؤمنوا بها، كما لم يؤمنوا بها أول مرة. ونذرهم، أي نتركهم في طغيانهم أي ضلالهم، يعمهون أي يترددون متحيرين لا يعلمون الحق من الباطل، ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا وطلبوا، فشهدت الملائكة لك يا محمد بالنبوة، وكلمهم الموتى، بعثنا لهم الموتى كما طلبوا، فشهدوا لك يا محمد بالوحدانية، وحشرنا عليهم كل شيء. وحشرنا يعني جمعنا عليهم كل شيء، يعني لهم كل شيء قبلا، يعني فوجا بعد فوج، هذه معنى قبلا. والقراءة الثانية كل شيء قبلا يعني معاينة. فشهدوا لك هذه الأفواج بالنبوة ما كانوا ليؤمنوا، لن يؤمنوا، لما سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا، إلا أن يشاء الله، إذا شاء الله إيمانهم فيؤمنوا. ولكن أكثرهم يجهلون أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء السابقين عدوا، كما جعلنا لك يا محمد هؤلاء أعداءك، شياطين الجن والإنس. الجن فيهم شياطين، فيهم كفرة، والإنس فيهم شياطين وفيهم كفرة، يوحي بعضهم، يوحي أي يوسوس، وذكرنا أن الوحي له معاني، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، الزخرف يعني الزينة.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: يزين لبعض الأعمال القبيحة، يموهون الباطل، يزوينونه غرورا، يعني ليغروهم فيه، ليغروهم فيه. يقول مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، لأني إذا تعوذت من ذاك ذهب عني، وهذا يجرني إلى المعاصي عيانا. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي الإيحاء، يوحي بعضهم إلى بعض، لو شاء الله لم يفعلوا. فذرهم، يعني دع الكفار وما يفترون، يفترونه من الكفر والاستهزاء بك. ولتصغى، الله سبحانه وتعالى يقول فذرهم وما يفترون، ذرهم ولتصغى، يعني لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تميل القلوب بعد الزخرفة، يزخرف بعضهم بعضا القول لأجل الغرور، ولأجل أن تصغى، أي تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، يرضوا هذا القول وهذا الزخرف، وليقترفوا، يكتسبوا ما هم مقترفون من الذنوب. هذا من باب التهديد لهم بأن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم في الآخرة. ذكروا سبباً في نزول هذه الآية، ولم يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. قالوا لما طلبوا من النبي أن يجعل بينهم وبينه حكما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحديث لا يصح. الله قال: قل يا محمد أفغير الله أبتغي، أطلب حكما، أي قاضيا بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أي القرآن، مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل. إذن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي أنزل، فهذا فيه رد على من يقول بالتفريق بين أنزل ونزل. فالآن عبر عن القرآن بأنزل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أي القرآن، مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب، أي التوراة، كعبد الله بن سلام وأصحابه، يعلمون أنه منزل، والقراءة الأخرى أنه منزل من غير بالتخفيف، منزل من ربك بالحق، فآمنوا بالقرآن. فلا تكونن من الممترين، أي الشاكين، يعني كن على يقين أن الكفار ليسوا على حق. وتمت كلمات ربك، والقراءة الأخرى وتمت كلمات ربك، بالأحكام والمواعيد ووعده ووعيده، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فيما أخبر، وصدقا فيما وعد وأوعد، وعدلا فيما قضى وقدر، وعدلا فيما أمر ونهى. لا مبدل لكلماته بنقص أو تخلف، وهو السميع لما يقال، العليم بما يفعل. والكلمات في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الكلمات العشر التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بهن إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وذكرناها. المعنى الثاني، الكلمات التي تلقاها آدم من ربه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الثالث، الكلمات، أي القرآن. قال تعالى: يؤمن بالله وكلماته، أي القرآن. المعنى الرابع، كلمات الله بمعنى علم الله وعجائبه. قال تعالى: قبل أن تنفد كلمات ربي، ما نفدت كلمات الله. المعنى الخامس، وعده ووعيده. لا مبدل لكلماته، أي لوعده ووعيده، وهو السميع العليم. المعنى السادس لا إله إلا الله، قال وكلمة الله، يعني لا إله إلا الله هي العليا. المعنى السابع قول كن، قال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، يعني كن، صار عليه السلام بكلمة من عند الله وهي كن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن تطع يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بعده، وإن تطع أكثر من في الأرض من الكفار يضلوك عن سبيل الله، سبيل الله أي دين الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون، إن هنا بمعنى ما يتبعون إلا الظن في مجادلتهم لك في أمور كثيرة، ومن ذلك مجادلة كما سيأتي في الميتة، في الميتة، وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون في ذلك. إن ربك هو أعلم أي عالم بمن يضل عن سبيله عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين، فيجازي الله سبحانه وتعالى كلا منهم بعمله في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فكلوا يا أيها الناس، يا أيها المؤمنين، سبب نزول هذه الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الميتة قال المشركون للمؤمنين إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله، فما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم، يعني يريدون الميتة، الميتة قتلها الله، والذي تذبحه قتلته أنت، فأنت تترك ما قتله الله وتأكل مما قتلت أنت. قال الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ليست المسألة من الذي قتله، وإلا الذي ذبحته والذي مات كله تحت مشيئة الله وقدرة الله، وإنما الشأن فيما ذكر اسم الله عليه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي ذبح على اسم الله، إن كنتم بآياته مؤمنين، فاعملوا بما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين وما لكم ألا تأكلوا، وأي شيء يقع لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل لكم ما حرم عليكم في آية حرمت عليكم الميتة والدم إلا ما اضطررتم إليه من يعني من الحلال، يعني المعنى لا مانع لكم من أكل ما ذكر، وقد بين الله سبحانه وتعالى لكم المحرم أكله، وهذا ليس من المحرم أكله. وإن كثيرا ليضلون، يعني يضلون غيرهم، والقراءة الثانية وإن كثيرا ليضلون، يضل هو، والقراءة التي أمامنا ليضلون أي يضلون غيرهم، يضلون غيرهم، وهذا أبلغ، لأن كل مضل لغيره فهو ضال، وليس كل ضال مضلا لغيره. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يعني بما تهوى أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بغير علم يعتمدون عليه. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي المتجاوزين حدود الله وشرعه. وذروا، اتركوا ظاهر الإثم، يعني ظاهر الإثم، علانية الإثم، الإثم في العلانية، وباطنه يعني في السر، اترك الإثم في علانيتك وسرك، والإثم عموم الإثم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفونه، أي يكتسبونه في الدنيا. والإثم في القرآن له معاني، المعنى الأول المعاصي عموما كما في الآية التي أمامنا، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، المعنى الثاني المعصية دون الشرك، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المعنى الثالث والمعنى الثاني قريب من الأول. المعنى الثالث الإثم أي الكذب، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم أي الكذب وأكلهم السحت، فيكذبون الإثم قولهم الإثم بأن عزير ابن الله وأن يد الله مغلولة. المعنى الرابع للإثم الإثم بمعنى الحرج والضيق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا حرج عليه، لا حرج عليه، وليس معناه يعني الإثم المعروف، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بأن مات ولم يذكر اسم الله عليه، أو ذبح على اسم غير الله سبحانه وتعالى. أما الذي ذبحه المسلم وذكر اسم الله عليه فهو حلال، أو الذي ذبحه المسلم ولم يسمي عليه نسيانا فهو كذلك حلال على القول الراجح. وإنه أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق أي خروج عما أباح الله سبحانه وتعالى. وإن الشياطين ليوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم أي الكفار ليجادلوكم في قضايا كثيرة ومنها تحليل الميتة. وإن أطعتموهم أطعتم المشركين في كل شيء إنكم لمشركون مثلهم، إن أطعتموهم في كل شيء. أو من كان ميتا، لم يصح في سبب نزول هذه الآية حديث، قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا، الميتا بالكفر، فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا، يعني الهدى الإيمان، نورا يمشي به، يمشي بهذا الإيمان، يمشي به في الناس، يتبصر به الحق من غيره، كمن مثله يعني كمن هو في الظلمات، في ظلمات الكفر ليس بخارج منها وهو الكافر. الجواب ليس هذا مثل، ليس الأول مثل الثاني، فالأول الميت الذي أحياه الله بالإيمان خير من الثاني الذي هو في ظلمات الكفر. كذلك يعني كما زين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الإيمان، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين لهم الكفر والمعاصي. وكذلك جعلنا، يعني وكما جعلنا فساق مكة أكابرها، الفساق هم الأكابر، كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني جعلنا في كل قرية المجرمين هم الأكابر، ليمكروا فيها يعني يصدوا عن الإيمان، وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال مكرهم عليهم والعقوبة تقع عليهم، وما يشعرون أن المكر عليهم وأن الخسارة سترجع عليهم. وإذا جاءتهم أي أهل مكة، وإذا جاءتهم آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن، لن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني من الرسالة، من الوحي، من الوحي، لأنهم قالوا أن محمد ليس بأهل، والوليد ابن المغيرة هو أكبر منه وأوفى منه وأكثر من مالا. قال الله سبحانه وتعالى الله أعلم رد عليه.

ثم يقول الله سبحانه وتعالى: سيصيب الذين أجرموا، بقولهم هذا عناد لله سبحانه وتعالى، يتدخل يعني تدخلوا في يعني أفعال الله سبحانه وتعالى، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. صغار أي ذل، ذل في الدنيا، صغار عند الله يعني صغار من عند الله، صغار عند الله يعني ذل في الدنيا، صغار عند الله يعني من عند الله، وكذلك يصيبهم عذاب شديد في الآخرة بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه، أي هدايته، يشرح صدره للإسلام، بأن يقذف في قلبه نورا فيشرح، أي ينفتح، فينفتح له قلبه ويقبله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح، يعني يفتح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله، إذا أراد الله أن يضل أحدا، يجعل صدره ضيقا، ضيقا، والقراءة الثانية يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا، وهنا قراءة حرجا، والمعنى واحد، يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني وصف مبالغة، هذه شديد الضيق، الحرج يعني شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء. فالذي يصعد في السماء يقل تنفسه فيضيق عليه، يذهب الأكسجين، يقل الأكسجين، وهذا إعجاز علمي واضح جدا. كأنما يصعد في السماء، مثل الذي يصعد في السماء فإنه يضيق، ويعني يضيق تنفسه ويقع في حرج، كأنما يصعد في السماء. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك يجعل الله الرجس على الذين، كذلك يعني هذا الجعل، يجعل الله الرجس، أي الشيطان يسلطه على الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. والرجس كذلك العذاب، فيجعل الله سبحانه وتعالى على الذين لا يؤمنون الشيطان، يسلط عليهم الشياطين ويعدهم يوم القيامة بالعذاب. الله سبحانه وتعالى قال: كأنما يصعد في السماء. والسماء في القرآن على معاني، المعنى الأول السماء المعروفة كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. المعنى الثاني السماء أي السحاب، قال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. المراد السحاب وليس السماء المعروفة. المعنى الثالث السماء أي المطر، قال تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يرسل المطر عليكم مدرارا. المعنى الرابع السماء سقف البيت، قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى سقف البيت. المعنى الخامس سقف الجنة وسقف النار، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وفي قصة أهل الجنة وقصة أهل النار، المراد السماء والأرض، أي السماء بمعنى سقف الجنة، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا الذي أنت عليه يا محمد، وهو الإسلام، صراط ربك، أي طريق ربك، مستقيما لا عوج فيه، قد فصلنا الآيات، فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون، لأن القوم الذين يتذكرون هم المنتفعون بهذه الآيات. لهم دار السلام، دار السلام وهي الجنة، وسميت بدار السلام دار سلامة، فسلامتها لا تنقطع، عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم.

0: أي مضمونة لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهو وليهم يعني متولي إيصال المنافع لهم ودفع المضار عنهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم في الدنيا. ويوم يحشرهم، يحشرهم الله سبحانه وتعالى يحشر الخلق، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، يعني ويقال لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم، أغويتم الإنس. وقال أولياؤهم يعني الذين أطاعوا الجن، وقال أولياؤهم من الإنس يعني من الإنس الذين أطاعوا الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض، انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات، وانتفع الجن بطاعة الإنس لهم، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو النار. هذا تحسر منهم، قال الله سبحانه وتعالى وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو النار، وهذا تحسر منهم، يقولون هذا تحسر. قال الله سبحانه وتعالى، قالت الملائكة قال النار مثواكم أي مأواكم خالدين فيها إذا دخلوا فيها إلا ما شاء الله، من الأوقات اللي يخرجون فيها لشرب الحميم، فإنهم يخرجون من النار إلى مكان يشربون منه الحميم ثم يرجعون. قال الله سبحانه وتعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إن ربك حكيم في صنعه عليم بخلقه. وكذلك كما متعنا عصاة الجن والإنس بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين بعضا، يعني بعضهم على بعض، نسلط بعضهم على بعض بما كانوا يكسبون بسبب أعمالهم في الدنيا وخروجهم عن أمر الله سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهذا دليل على أن الرسل، هناك رسل للجن كما قال الله سبحانه وتعالى رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فيبلغونكم كلام الله سبحانه وتعالى، يقصون عليكم، يبلغونكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا أي القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا، يعني أن قد بلغنا هؤلاء الرسل. قال الله سبحانه وتعالى وغرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين في الدنيا فيستحقون عذاب الله سبحانه وتعالى. ذلك أي إرسال الرسل، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، قال ذلك أن لم يكن ربك، يعني لأن هنا بمعنى لأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها، لا يمكن أن يهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء القرى بظلم وأهلها غافلون، أي غافلون لم يرسل إليهم رسول يبين لهم، فالله سبحانه وتعالى لا يهلك قوما وأهلها غافلون أي لم يرسل لهم رسولا يبين لهم الحق من الباطل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر، التفسير
0: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني بإسناد جيد. وروي عن جبير بن مطعم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه البزار والطبراني. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال: وسيكون في قوم بعدي. رواه ابن أبي الدنيا. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البيهقي. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه. الحديث. رواه الحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. رواه الحاكم موقوفا، وقال إسناده صحيح. وعن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. رواه الطبراني في الكبير. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع
من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زج في قفاه إلى النار. رواه البزار، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والاطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكسر، والحزن يمكن أن يشفى، والقلب إذا لجأ إلى الله رجع نقيا كما كان. هذا البرنامج رحلة في معنى جبر القلوب. سنسير في كل حلقة على خطى الآيات والأحاديث وكلمات الحكماء. سنتعلم أن السعادة ليست سرابا يركض خلفه الناس، ولا هي هبة تعطى للقلة، بل هي قرار يولد من قلب راض ونفس قنوعة وعين تبصر نعم الله في كل شيء. السعادة في كل التفاصيل الجميلة التي تحيط بك. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا نلت هذه العطايا الثلاث فأنت من أسعد الناس، ولكنك لا تدري. فكلما أظلمت الحياة تذكر أن الفجر لا يتأخر، كلما بكت عينك تذكر أن الله يرى الدمع قبل أن يسقط، كلما ثقل الحزن تذكر أن ربك قال: إن مع

0: نورا عابرا، بل طريقة عيش تقربك من السماء. وطريق الوصول إلى تلك السعادة ليس في كثرة المال ولا في رفاهية الدنيا، وإنما في قلب راض ونفس مطمئنة وعمل صالح تتقرب به إلى ربك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ختام هذه الحلقة، تذكر أيها المستمع الكريم أن السعادة ليست صوتا عاليا ولا ضحكة دائمة، بل طمأنينة هادئة تسكن في أعماق القلب. وتذكر أن السلوى لا تعني غياب المنغصات، بل تعني أن يكون للقلب قدرة على أن يستعيد توازنه كلما تعب. هذه هي سلوى القلوب، مساحة لنتعلم فيها كيف نهدأ وكيف نرى وكيف نعبر الحياة بقلوب واثقة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق.
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، ثم أما بعد، مستمعين الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق، وأنقل لكم تحية فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: مستمعين الكرام، لا زال الحديث عن السلوكيات غير اللائقة والتي تحتاج إلى تعديل سلوك وتحتاج إلى وقفة لهذه الظواهر، ولا زال الحديث في الحياة أخلاق عن هذه السلوكيات حتى بإذن الله نصل إلى مجتمع ذو أخلاق عالية كما في ديننا الحنيف. بداية

0: نرحب بضيفنا الدائم في برنامجنا الحياه اخلاق سعاده الدكتور عبد العزيز ال حسن خبير العلاقات الانسانيه. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
1: بارك الله فيك ونلقي التحيه على المستمعين والمستمعات الكرام، نسال الله ان ينفع بهذا اللقاء.
0: اليوم ندخل على باب الأسرة وهذا الميدان العظيم وهذا الميدان الكبير. هناك سلوك يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تعديل، ألا وهو الإهمال في التربية. يعني في كثير من العوائل يكون في إهمال في التربية، إهمال في الأبناء، في البنات، في طريقة تعليمهم، في طريقة رعايتهم، في يعني من النواحي العاطفية، من النواحي الجسمانية، من نواحي عدة. وهذا الإهمال ينتج عنه أشياء كثيرة لا تحمد عقباها. فدعنا أولا نبدأ من لماذا اخترنا هذا الموضوع وما هو المفهوم لهذا الموضوع.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. الأسرة مسؤوليتها كبيرة جدا، فهي تعتبر مؤسسة تربوية وتعليمية وتوجيهية، تربي على القيم والعادات والتقاليد والاتجاهات، تربي في الأبناء والبنات الخلق والتعامل مع الآخرين، وقبل ذلك التعامل مع الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما تكون التربية تأخذ جانبا من الحرص والاهتمام، فسوف ينشأ هذا الشاب أو هذا الطفل أو تلك الطفلة في جو من الأمن والأمان والراحة والهدوء والتربية والتعامل والخلق والقيم العالية، ويبني فيه شخصية ذات خلق عالي وتعامل جيد وسلوك إيجابي. بالمقابل حينما نرى أسرة تهمل تربية أبنائها وبناتها، تهمل طريقة التعامل، تهمل التوجيه، تهمل التنبيه، لا تنبه على الأخطاء، لا تعدلها، لا تقوم بتصحيح ما يقوم به من سلوكيات خاطئة، كل من الزوجين أو كل من الأب والأم كل يرمي على الآخر أن أنت الذي مسؤول عن التربية وأنا لا، هذا الأمر لا يعنيني، فهذا يسبب عدم تلبية للاحتياجات للطفل، وسواء يعني كان من طعام أو شراب أو ملبس أو ماوى، وأيضا الاحتياجات الأخرى، الجانب النفسي والعاطفي والأخلاقي والاجتماعي. فسلوك الإهمال عواقب وخيمة جدا، وقد يؤدي إلى نتائج خطيرة تعود على الفرد والأسرة بنتائج غير متوقعة، قد يكون فيها لا قدر الله سلوك عدواني أو أيضا عدم الاهتمام بالذات وأيضا التأثير على الآخرين.
0: دعنا دكتور يعني ندخل في موضوع التأثير، لأن التأثير صراحة هو جوهر من جواهر يعني هذا الموضوع حقيقة، والدخول فيه مهم جدا حتى يعرف الناس حجم التأثير على الأبناء والبنات. فما هو تأثير الإهمال على شخصية الطفل؟
1: من أهم التأثيرات، وعليها قد يكون هنالك تأثيرات لا تظهر في بدايات العمر، في بداية مرحلة الطفولة، وتظهر عملية الاكتئاب مثلا والقلق، اضطرابات التي تحدث مثلا ما بعد الصدمة من الإهمال، قد يكون هنالك موقف معينة تعرض له الطفل لكن لا يتم التعامل معه بطريقة جيدة، انخفاض احترام الذات، وهذه كلها تمثل ما يسمى ببعض الاضطرابات النفسية التي يتعرض لها الطفل أو الفرد في الأسرة من خلال إهمال الوالدين. أيضا قد تظهر بعض المشاكل السلوكية كالعدوانية، الانطواء، صعوبة مثلا في التعلم، في التحصيل الدراسي، تأخر في النمو الاجتماعي العاطفي، كل هذه الأمور أيضا تؤدي إلى قد يكون لديه إهمال في المدرسة، لا يستجيب للأوامر، كثير الغياب، له سلوك عدواني مثلا داخل المدرسة من خلال ذلك الإهمال.
0: وفعلا يعني نرى يعني في كثير من المدارس أو حتى الجامعات أحيانا نرى الموجه التربوي المرشد الأكاديمي يرى مثلا انتكاسة في موضوع في حالة الطالب، يعني كان مميز، طالب مميز أول ما دخل الجامعة كان مميز، وفجأة يعني حصل له يعني انخفاض كبير، نتج هذا نتيجة عن إهمال في داخل الأسرة، إهمال في التربية أحيانا يعني.
1: والإهمال هو ليس له مرحلة معينة، ما دام أن الشاب أو الفتاة أو الطفل أو الطفلة يتلقون بعض التوجيهات من الأسرة، فهذا لابد أن يكون ذلك التوجيه في محله وفي مساره الصحيح، لكن الإهمال وعدم الاهتمام قد يؤدي إلى نفس النتيجة، بالإضافة إلى أن الإهمال قد يؤدي إلى صعوبة في تكوين العلاقات. مثلا زي ما تفضلت، طالب في المرحلة الجامعية لابد أن يكون له مجموعة من الزملاء من الأصدقاء داخل الجامعة، لكن الطريقة التي أهمل فيها في التربية سببت له هذه العزلة وهذا الانطواء والبعد عن زملائه مثلا في الجامعة وغيره، حتى وهو في ممكن نقول أنه عمره الآن أصبح 19 أو 20 سنة
0: يعني رجل، يعني يعتبر
1: رجل،
0: رجل، لكن
1: لكن
0: الإهمال
1: التأثير الذي تعرض له في الأسرة سبب له هذا التأثر في شخصيته وأصبح لديه صعوبة في تكوين العلاقات. بالإضافة إلى قد يكون الإهمال في سن مبكر يؤثر على ناحية جسدية ونفسية طويلة الأمد. ولعلي يعني أذكر قصة بسيطة جدا مختصرة، في يعني أحد الأخوات كان لديها مشكلة أسرية، وتقول هذه المشكلة الأسرية هي لابني الذي أهملناه أنا ووالده، كان لديه مشكلة صحية بسيطة جدا وأهملناها لعدة أشهر، ثم حينما رجعنا الطبيب قال لهم الآن أصبحت المشكلة أصعب وعلاجها سيأخذ فترة طويلة وسيؤثر على الطفل بناحية نفسية كبيرة جدا، وقد يؤثر على الحركة، يؤثر على كذا وكذا وكذا. المفترض أن يكون هذا الأمر الاهتمام به قبل 7 أو 8 أشهر حينما وجهتكم أن لابد من التدخل، لكن الإهمال والانشغال وعدم الاكتراث سبب لهم هذا. فتقول أنا لا أعرف كيف يعني أخرج من هذه الأزمة النفسية التي أرى فيها طفلي، كان المفترض أن يتم التدخل قبل 7 أو 8 أشهر ويتم العلاج في خلال سنة أو سنتين، الآن سيستمر فترة طويلة من حياتي.
0: الله المستعان. وهذا يمثل فعلا دور الوالدين الكبير وفي داخل الأسرة. دكتور، يعني نتحدث عن دور الوالدين والأسرة في البعد عن الإهمال.
1: الوالدين والأسرة مثل ما يعني ذكرنا في بداية الحلقة أنهم المعنيين بالتربية بصفة أولية وصفة عليا جدا. الأسرة مطلوب منها أنها توفر احتياجات أساسية للأطفال، كما ذكرنا غذاء وملبس ومأوى ورعاية صحية. إذا أهملت هذه الأمور الغذائية والفسيولوجية، إذا أهملت في سن مبكر سوف يسبب يعني آثار جسدية وعوامل صحية غير جيدة لهذا الطفل. أيضا الأسرة يجب أن توفر ما يسمى بشعور الأمان والحب داخل البيت، في شيء من الهدوء، من الاستقرار، من التعامل المحترم، وتواصل وحوار مفتوح بين أفراد الأسرة، عدم إسكات الأطفال حينما يريدون التحدث. لابد أن يكون هنالك اهتمام بمشاكلهم. حينما يأتي الطفل من المدرسة ويقول والله في طالب مثلا سحب الحقيبة من ظهري ووقعت على ظهري، فالأسرة تقول لا لا الأمر عادي بسيط جدا، ثم يعود مرة أخرى يقول نفس الطالب قام بنفس العمل. فلا تزور لا يزور الأب أو لا تزور الأم المدرسة لمعرفة المشكلة التي حدثت لذلك الطفل. هنا تبدأ يعني جزئية من جزئيات الإهمال، ويرى الطفل أن الأسرة غير مهتمة، فيبدأ الآن يمارس حقه في الدفاع عن ذاته داخل المدرسة بسبب إهمال الأسرة. فدورها أيضا في أنها تشعر هذا الطفل بالأمان. كذلك الوالدين عليهم أن يقوموا بتوفير التعليم المناسب والتوجيه للأطفال نحو السلوكيات الإيجابية، وكذلك الاهتمام بالصحة النفسية، توفير الدعم العاطفي، فتح يعني قنوات الحوار معهم حتى يستطيعوا التعبير عن مشاعرهم، حتى لا يكون ذلك سببا من أسباب الإهمال في رعايتهم وتوجيههم.
0: نعم، والحوار البناء مع الأبناء مثل ما يقال يعني له نتائج كبيرة جدا، يعني وعكسه تماما الإهمال. يعني نرى مثلا في بعض الأسر من يهمل تماما، وخصوصا الأسر التي تظهر فيها المشاكل الزوجية بين الأب والأم، بين الزوج والزوجة، تظهر بعدها عدم الاهتمام. كل واحد من هؤلاء، من سواء كان أب أو أم، زوج أو زوجة، يقول هذا الأمر لا يعنيني، ويتنصل من مسؤوليته تماما، حتى يجبر الطرف الآخر أنه هو اللي يقدم حكاية الاهتمام ويهتم بالأطفال ويهتم بالأبناء. أنت المسؤول. ثم تقول الزوجة لا أنت المسؤول، أنا عندي عمل. فتنشأ المشكلات هذه وينشأ بعدها عدم الاهتمام. نستأذنك يا دكتورنا في فاصل قصير، وبعده نستكمل إن شاء الله محاور هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل المحاور إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
4: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
2: الحياة أخلاق.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم مجددا في برنامجكم الحياة أخلاق، ونجدد الترحيب أيضا بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
1: بارك الله فيك ونسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
0: لا زال الحديث دكتور حول الإهمال في التربية وخصوصا في داخل الأسرة، ووصلنا إلى المدرسة، هل لها دور في موضوع الإهمال في التربية؟
1: قبل ما ندخل في المدرسة ذكرنا قبل الفاصل قصة الطفل الذي ذهب إلى الأسرة يشتكي من الطالب الذي يسحب الحقيبة وسقط على ظهره، وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة. هنا دور الأسرة حينما ينسحب الأب ويقول هذا الأمر لا يعنيني لأنها مدرسة بنات مثلا، أو تقول الأم هذا لا يعنيني لأن المدرسة مدرسة أولاد، هنا هذا الانسحاب الكلي غير جيد. لابد أن تشارك الأم في الحلول والحوار ومعرفة المشكلة، ويقوم الأب بالخطوة الثانية، يعني يشارك في الحوار وحل المشكلة داخل الأسرة، ثم يذهب إلى المدرسة لمعرفة ما الذي حدث. فهنا المدرسة حدث فيها هذا الأمر، فلها دور كبير جدا في التعامل مع هذه الحالة، لو أخذناها كنموذج للتعامل مع سلوك الإهمال وسلوك الحرص والمتابعة. الأسرة قامت بدورها الآن في معرفة المشكلة ومحاولة الحل ولم تهمل، الآن يبدأ دور المدرسة. إذا أهملت هذه المشكلة أنه لا والله هذا الأمر طبيعي، حينما زار الأب مثلا المدرسة فيكون رد مثلا الموجه الطلابي أو المعلم والمدير أنه والله هذا أمر طبيعي والأطفال يمزحون مع بعض وترى يعني الأمر ينتهي، فيكون هذا الدور مرة ومرتين، فيصبح لدى هذه المدرسة هذا التصور أن مثل هذه الأمور عادية. هنا تبدأ هذه المشكلة في التوسع وفي التكرار، ويتم التعامل معها بصعوبة لأنها لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب لها. فدور المدرسة من مثلا اكتشاف حالات الإهمال، تقديم الدعم لبعض الأطفال مثلا المتضررين، توعية الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، من خلال لوحة الإعلانات، من خلال البرامج الإرشادية، من خلال التوعية، من خلال استثمار الأيام العالمية وما فيها من برامج مثل اليوم العالمي مثلا للتسامح أو غيرها. فلابد أن يكون هنالك شيء من عملية الحرص والاهتمام وعدم الإهمال. فالمدرسة ليست فقط مكان للعلم والمعرفة والتحصيل الدراسي، إنما هي أيضا لتعليم الاهتمام والحرص والمتابعة وعدم الإهمال.
0: نعم دكتور، المسجد أيضا له دور كبير، وخصوصا أن الإهمال يقع من عادة من الأب والأم، يعني المسجد دوره في التوعية، أيضا الإعلام ودوره في التوعية، يعني يظهر جليا ومهما جدا في مثل هذه المراحل، فتحدثنا عن هذا الموضوع لاحقا.
1: المسجد هو يعتبر منبر من منابر التوجيه والمعرفة والعلم وتنبيه الناس والحث على السلوكيات التي حث الدين الحنيف عليها من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، وأيضا متابعة ما يتم داخل المسجد من اهتمام بموجودات المسجد كالمصاحف، الفرش، الأجهزة وغيرها، ويتم تنبيه الآباء الذين يحضرون المسجد بعملية أن لا تهمل ابنك إذا اصطحبته معك إلى المسجد، فهذا سيؤدي إلى عدم احترام يعني هذا المكان ويعزز فيه عملية الإهمال لهذا المكان. فالأسرة تشارك لكن داخل المسجد والاهتمام بهذا المكان الذي لابد فيه من الاحترام كمكان للعبادة وكل ما يحوي. الإعلام له دور كبير جدا ومتسع ومنتشر بشكل أكبر من دور المدرسة ودور المسجد، لأن الاتساع ليس له حدود معينة باختلاف وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، فالإعلام لابد أنه يحذر أو ينبه على مخاطر مثلا الإهمال، يقدم النصائح الإرشادات للأسر، للمربين، للمهتمين بعلوم التربية، أيضا كيفية تربية الأطفال، كيفية تعليمهم على الأمور التي تدعوهم إلى الحرص والجد والمتابعة وعدم الإهمال.
0: نعم دكتور، يعني وأنت تتحدث وأنا أستمع إليك يعني حسيت أنها مشكلة كبيرة جدا، يعني أعرف أنها مشكلة من أول لكن يعني كبرت المشكلة حتى في عيني صراحة، فكيف نتلاشى ونتلافى مثل هذه المشاكل؟
1: أولا كما قلنا نذكر من آخر نقطة ذكرناها وهي الإعلام، لابد من أن يكون هنالك توعية وعي، برامج وقائية تستهدف الأسر بشكل خاص، لأن الطفل أو الشاب أو الفتاة يبقون داخل الأسرة أكثر مما يبقون داخل المسجد أو داخل المدرسة. فهنا البقاء أكبر، فلا بد من عملية التوصية بالاهتمام بالحرص بعدم الإهمال وتقديم الدعم الموجه والتوجيه لهم من خلال البرامج الوقائية. كذلك التدخل المبكر، إذا لاحظنا أن هنالك حالات إهمال مبكر لابد من التدخل الفوري، مثل أن يكون طفل مثلا الأسرة مهملة أنه لا يذهب إلى المدرسة ويتغيب لعدة أيام أو عدة أسابيع، ويعلمون مثلا المدرسة أن هذا الطفل متغيب لفترة طويلة والأسرة غير متجاوبة، لابد من التدخل وإبلاغ الجهات ذات العلاقة أن هذا الطفل تواصلنا مع الأسرة، ليس الطفل لديه أي مشكلة صحية أو ما يمنع من الحضور، لكن الأسرة مهملة عملية أن يذهب إلى المدرسة، فلابد أن يعني تعامل بطريقة رسمية من خلال الجهات المعنية. أيضا تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة، الأسرة، المدرسة، المسجد، الجهات الحكومية، الإعلام وغيرها، لابد أن تتعاون ويكون لها رؤية واضحة، مسار واضح. إذا كنت تتحدث عن الإهمال لابد أنك توجه وتحذر وتنبه وتعطي طرق، لكن أنت تحذر وأنت لا تحذر، هذا يعطي الإهمال بصورة بسيطة وهذا بصورة كبيرة. لابد أن يكون التوجه على أن هذا سلوك غير مقبول من الأسرة ومن الفرد ومن المدرسة وغيرها. وكذلك من الأسباب التي أو من الأمور التي قد تساعد في تلافي هذه المشكلة أن نغير النظرة المجتمعية للإهمال، أن الإهمال ليس فقط قائم على الأشياء الكبيرة، الإهمال حتى في الأشياء البسيطة والصغيرة، والاطلاع على حالات الإهمال وكيف تم علاجها.
0: نعم الدكتور، يعني في بعض الحالات قد يكون مثلا توجيه بسيط، يعني حتى نحل هذه المشكلة، يعني قد تكون جلسة واحدة مع استشاري أسري أو متخصص في التربية يقدم هذه الاستشارات تحل المشكلة تماما، ولكن يعني بعض الناس يعزف يحول المشكلة هذه إلى مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة بسيطة قد تكون تحل بأبسط الحلول.
1: هو الآن أهم خطوة في حل المشكلة هو الاعتراف بالمشكلة، أهم خطوة أنك تعترف أن لديك مشكلة. إذا أصبح الشخص يكابر أو يتعالى أو ينكر أن ليس لديه مشكلة الإهمال، فلن يستجيب إلى الحلول، ولن يذهب لا إلى أخصائي ولا استشاري، ولن يحدث أحدا، ويرى أنه على حق. فأول خطوة هو في حل المشكلة أن تعترف أن لديك مشكلة، ثم بعد ذلك تبدأ كيف يمكن علاجها. إذا كان الشخص لا يريد، وهذه يعني أنا أوجهها للإخوة والأخوات المستمعين الكرام، إذا كان الشخص هو لا يريد الذهاب إلى طبيب نفسي مثلا أو إلى استشاري أو أخصائي لحل هذه المشكلة، فلديك الآن الكتب، تستطيع أن تقرأ ما هو صفة هذا السلوك، ما هو المفهوم، كيف يمكن التعرف عليه، ما هي الملامح، كيف يمكن العلاج، وقم بالتطبيق أنت بنفسك، اقرأ وطبق على ذاتك إذا كان لديك حرج من الذهاب إلى المختصين وغيرها. فالعلاج ليس مشكلة، لكن المشكلة في الاعتراف بهذه المشكلة وطريقة البدء في حلها.
0: أي نعم صحيح، حتى الإنترنت الآن مليء بالمحاضرات التوعوية والتثقيفية لمثل هذه الحالات، ويمكن يعني مراجعتها، وممكن يعني البحث عن هذه الطرق، طرق العلاج، لأن الموضوع جدا جدا مهم. طيب خاتمة نختم بها دكتورنا هذه الحلقة.
1: لابد أن يعرف الإخوة والأخوات المستمعين أن الإهمال في التربية مشكلة خطيرة تؤثر بصفة أكبر وخاصة على الأطفال، ويجب على المجتمع بأكمله العمل معا للقضاء عليها من خلال توفير رعاية واهتمام أسري كافي للأطفال، وخاصة في بدايات السن المبكر لهم، وكذلك توعية المجتمع بأهمية التربية الصالحة وبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة وأمانا وحريص على البناء، لأن الإهمال سيقود إلى مجتمع ضعيف وهش، لكن الحرص سيقود إلى أفراد بنائين في المجتمع لهم بناء قيم المجتمع وثقافته وتطويره بكل ما يملكون من خبرات ومعارف ومهارات.
0: بارك الله فيكم دكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، كنت ضيفا عزيزا كريما لنا دائما في هذا البرنامج، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم وفي الأخوة المستمعين الكرام، ونسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
0: الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة، وأنقل لكم تحية فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة من برنامجكم الحياة أخلاق. إلى ذلكم الحين وكل حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق.
3: الحياة أخلاق.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق.
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق.
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني. الحياة.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وعن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه مسلم. وعن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقته الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
1: نشكر لكم إن شاء الله لجميع الأول والتوفيق.
0: في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سيم ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو السيد على الزواج. كثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنخل بها حتى تستأذن، ولا تنخل فيها حتى تستأمر. قال: يا رسول الله، إن بك تستحي، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالبكر إذنها سكوتها. فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته الثيب ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهما. الزواج ليس بالسبيل في السبيل.

0: فهو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه، فالأمر في شأنهما ذو أهمية. فليس للزوج للأب أن يجب ابنته مع الزواج سواء كانت بكرة أو ثيبة، فلا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله وأنه كذا وكذا وأنها من فلان وفلان وصفته كذا وعمل كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت إذا كان بكرا يكفي السكوت. أما الثيب فلا بد من النطق، لا بد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأن قدر رواية الحياة قد تستحي، فلا بأس أن يكفي بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل العلم قد قال ذلك واستحسن أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها لأنها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصادم للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي أن يعول عليه. والله يقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون أمرها أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه: فإن تنازعتم في أمر فإلى الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن أن يخالف أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لقول أهل من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الآباء. أما بقية الأولياء من باب أولى، الأخ والابن والعم من باب أولى، ليس لهم تزويج أي امرأة إلا بإذنها سواء كانت بكرا أو ثيبة. وإنما خلاف الأب هل يزوج بغير إذن يعني بكر وهكذا جد؟ الجواب نعم، ليس له أن يزوج إلا بإذن، ليس للأب ولا للجد أن يزوج البنت بكر إلا بإذنها، وإذا أبت فليس له إجبارها سواء كان أباها وخطب الناس إليها أو كان جدها من باب أولى. وهكذا الإخوة والأبناء، ليس الإبن يجرى أمه على الزواج ولا أخي يجرى أختها على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنة وتعظيمها والحذر من مخالفة السنة في تزويج الأبكار بغير إذن، فإن فساده كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمة في الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رسالة من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
0: هو البلوغ، إذا بلغ رشيدا يعرف يعني قيم الرجال ويعرف الأكفاء من غير الأكفاء هذا السن، يعني قد بلغ الحلم بأن أكمل 15 سنة أو احتلم ينزل المني بالاحتلام أو باليقظة أو ثمة الشعر الخشن حول الفرج من السيرة، لهذا يكون مكلفا. ما تميز يعني يميز الرجال يعرف عنده رشد يعرف من مقامات الرجال ومنازل الرجال هذا يسمى ولي وله التزويج. اما اذا كان دون البلوغ او كان ضعيف البصيره ما يحسن ما عنده رشد فيزوج غيره، نعم يزوج من هو اولى منه متصف بالصفات التي ينبغي الزوج وان كان ابعد منه. فاذا كان اخوها بهذه الصفه يعني ما بلغ الحلم او بلغ لكن ما عنده بصيره ما عنده رشد فانه يزوجها عمها ان كان لها عم بعد اخيها اذا كان هو اقرب الناس لها بعد الاخ، او ابن اخيها ان كان لها ابن وهو مرشد جيد يكون تكون ولاه له دون ابي الذي ليس بمرشد لضعف عقله. فالحاصل ان يزوجها وليها الرشيد ليعرف الرجال الرشد هنا يعني معرفه الاكفاء.
1: نعم. الان نحب ان نعرض هذه الاسئله تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر الشلوي وسعيد عواد البيشي وسلطان الجادي وكلهم من الرياض، يقولون: سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت، لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: نعم، الطواف وتحية المسجد المسجد الحرام إذا تيسر ذلك، فإذا تيسر ذلك بأن كان زحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المساجد، صلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف، لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل، يعني يكون يسقط يطوف كل ما دخل حتى يدرك خلل الطواف خير كثير. ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد زحام أو كان عنده فتور أو لم يشق لهذا الشيء المقصود هو ليس بلازم.
1: نعم.
0: إنما الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس. هذه ثلاثة: طواف العمرة هو المقدم، طواف الحج بعد النزول عرفات يوم العيد وبعده، والثالث طواف الوداع عند الخروج. هل الأطواف الواجبة ثلاثة؟ أما بقية الأطواف فهي مستحبة ليست واجبة. في ناس جاء لها مسجد مثل الظهر أو العصر أو المغرب يسلها الطواف طواف، وإلا صلى ركعتين ليس بلازم يطوف. صلى ركعتين مثل بقية المساجد. نعم.
1: بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
0: إذا طاف في أول الليل وبات الأولان يعيد الطواف، خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
1: هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء، يقول: قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع، أفيدونا وفقكم الله.
0: العمرة من الحج، إنما تجب مرة في العمر، العمرة كالحج.
1: نعم.
0: إنما تجب على المكلف مرة في العمر، فإذا اعتمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة الباقة كلها سنة كلها نافلة. فإذا أراد أن يجي إلى مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف حل ميقات الطائف، أو يأتي من النجد حل ميقات الطائف ميقات النجد، أو من المدينة حل ميقات المدينة، إن أحب ذلك فأفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه، لأنه ما جاء العمرة إنما جاء لحاجات أخرى. فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها طواف وسعي وتقصير، وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام. هذا ما أراد أن العمرة فليس له تجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي ما سبق من الطواف والسعي والحق والتقصير. أما إذا دخل بدون نية العمرة فهو خير، إن شاء أتى البيت وطاف، وإن شاء ترك، إن طاف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم.
1: طيب،
0: وليس العمرة حد محدود، لو اعتمر مرة في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله ليس في حد تحديد، ليس العمرة حد محدود. أما قول بعض العامة إنها لابد يكون بين العمرتين 40 يوم، هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم.
1: طيب، بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
0: في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه الحاج بس فقط، الأرجح أنه يجب على الحاج فقط.
1: نعم.
0: أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف، لكن لو طلب الله فيكم الأفضل وترك عبد المرء الإجماع على أنه لا طواف على لا ودع على المعتمر، لكن إذا ودع خروج الخلاف هو أحسن وأولى.
1: هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
0: هذا السؤال فيه تفصيل. إن كان أحرم بالعمرة فله أن يتحول إلى القران، فيكفي من الحج مع العمرة يكون قارنا، يكفي معه الهدي، فإن كان معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من سمعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحب الحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام: من كان معه هدي فليحل بحج مع عمرته، ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا،
1: أن يكون قارنا.
0: إذا أحرم العمرة وحدها ثم أحب يدفع الحج إذا كان معه هدي فله السنة، يلبي بالحج مع العمرة يكون قارنا بعد ذلك. أما إذا أحرم الحج وحده فلا يبقى على شيء، بل يبقى على حاله حتى يزال عمره، إما يستمر بحجه إلى الحج، وإما يفسخ عمره يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره، كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي يجعل عمره. فالحاصل أن له أحوالا، أحدها أن يحرم بالحج وحده ليس معه عمره، فهذا إن كان وقت الحج قريب كمل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب يعني أنه وقت فالأفضل إلى عمره يفسخ، يعني ينوي عمره يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج. الحال الحال الثاني يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعلها قرانا إذا كان في شهر حج إذا كان رمضان له أن يبدل الحج مع العمرة في القارن، ولا سيما إذا كان معه هدي فإنه يبدل بالحج كما أمر بذلك ويكون قارنا بذلك، فلا يحل حتى يحل منه الجمع يوم النحر. وإن بقي على إحرامه معتبرا فهو أفضل حتى يكمل عمرته، إلا إذا كان معه هدي فإنه يبدل بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. أما الذي أحرم العمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يلبي الحج مع عمرته، بل يبقى على إحرام العمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.
1: سؤال زين الدين الثاني يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟
0: السنة فيكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها يطوف بالوداع، هذا هو الأفضل، يكون في آخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر. لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر أو هدايا أو ما أشبهها لا حرج عليه. وإن التجر بعض أهل العلم يرى يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعة للزيارة ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب أن هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجة لنفسه أو هدايا كل هذا لا يؤثر، ما دام في الطريق أو بعد مدة يسيرة من الطواف ما تأخر كثيرا هذا لا يضره وطوافه ماشي وليس عليه عادة الطواف.
1: أيضا عنده ملحوظة يقول: هل لطواف الوداع من سنة عند المقام أم لا؟
0: مثل غيره، طواف الوداع مثل غيره، كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام، لا خلف المقام من تيسر، وإلى في بقي المسجد تكفي، تصليها في بقي المسجد في العلقة أو في نهاية المطاف لا بأس. هذا كل طواف، ما يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها. نعم
1: احسنتم. ايها الساده، الى هنا وناتي على نهايه هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. نشكر سماحته كما نشكركم ايها الساده على حسن انصاتكم، وحتى نلتقي ان شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
4: سورة الفتح من سور القرآن المثاني التي تكثر قراءتها. تتحدث سورة الفتح عن البشرى بالنصر وخصائص المؤمنين المستحقين له، وتمتاز آيات سورة الفتح بقوة ألفاظها ودقة كلماتها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 25 وهي قوله تعالى:
5: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله،
4: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة والهدي، فتقرأ بفتح الهاء وتسكين الدال ثم ياء مفتوحة هكذا والهدي، ومن الخطأ قراءتها بضم الهاء وفتح الدال ثم ألف مقصورة هكذا والهدى. والهدي هو البدن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية ليهديها في الحرم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ محلة، فيقرأ بكسر الحاء هكذا محلة، ومن الخطأ قراءته بفتح الحاء هكذا محله. والمحل هو المكان الذي يحل فيه نحر الهدي وهو الحرم.
3: وأن أتلو القرآن.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
7: معلم وقصة،
6: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
7: والمدينة المنورة،
6: من غار حراء حيث بدأ الوحي
7: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
6: ومن بئر عثمان
7: إلى جبل أحد.
6: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7-8-2-9-3-5-9-9-9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
9: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
11: أهلا بكم ومرحبا.
10: ريثما نبدأ بمكالمات السادة المستمعين، هذا السائل يقول: شيخ محمد، طلقت امرأتي في ساعة غضب أول مرة 3 طلقات، فهل هذه الطلقات رجعية؟ ماذا توجهوننا فضيلة الشيخ؟
11: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فقبل أن أجيب على سؤال هذا السائل أود أن أبين له وللأخوة المستمعين أن الطلاق السني هو الذي يطلقه الإنسان مرة واحدة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، وأما الطلاق مرتين أو 3 فإن ذلك حرام لا يحل للإنسان، لأنه طلاق بدعي وكل بدعة ضلالة، ولأن الإنسان يستعجل لنفسه ما هو في حل وغنى عنه. وثانيا، الجواب على سؤاله أن نقول إن الإنسان إذا أصابه الغضب فإنه مأمور بأن يكظم غضبه وأن يتصبر وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع، وإذا كان لم يزل الغضب عنه في هذه الحال فليتوضأ، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وربما يطلق نساءه، وربما يعتق عبيده، وربما يكسر آنيته، وربما يحرق ماله. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وأما الجواب على سؤاله فكما قلت إنه يجب عليه أن يكتم غضبه وأن يتصبر وأن يقول ما ورد ويفعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
12: صلى الله عليه وسلم.
11: فإن فرط منه شيء في حال غضبه الشديد من طلاق أو عتق أو يمين فإنه لا حكم له. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق، أي لا طلاق في حال يغلق فيه على الإنسان حتى لا يدري ما يقول أو حتى لا يملك نفسه عند الغضب. هنا.
10: جزاكم الله خيرا. وهذه عودة إلى مكالمات المستمعين.
13: السلام عليكم.
11: عليكم السلام.
13: كيف الحال؟
11: الحمد لله.
13: في سؤال أفرح.
11: تفضل.
13: صوت واضح؟
11: لا ضعيف شوي.
13: إيش الحالة يا؟
10: أرفع صوتك يا أخي، معك الشيخ.
13: السؤال الأول: هل هناك فرق بين الدعاء في مكة وفي غير مكة؟
11: لا أعلم فرقا بين الدعاء في مكة وخارج مكة، لكن الدعاء له مواطن ترجى فيه فيها الإجابة، مثل آخر الليل، إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألون فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. ومثل حال السجود، إذا كان الإنسان ساجيا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السجود أكثر فيه من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وكما بين الأذان والإقامة فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكما في حال الاضطرار فإن الدعاء حال الاضطرار لا يرد، لقول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومنها حال الظلم، إذا كان الإنسان مظلوما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومنها آخر التشهد الأخير، فإن الدعاء فيه حري بالإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالدعاء بين التشهد والتسليم، ولا سيما إذا دعا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومنها عشية عرفة للواقفين بها، فإن الدعاء في ذلك الوقت حري بالإجابة. ومنها دعاء الصائم، ولا سيما عند فطره، فإن للصائم دعوة لا ترد. وأهم شيء في الدعاء أن يكون الإنسان حاضر القلب، يشعر بأنه مفتقر إلى ربه عز وجل
12: سبحانه.
11: وبأن الله تعالى سميع الدعاء. ومن المهم أن يتجنب الإنسان أكل الحرام، فإن آكل الحرام بعيد الإجابة والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لهذا الرجل الذي كان مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام.
10: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى.
14: شكرا. ممكن أسأل سؤال؟
11: طيب،
14: ما حكم التسمي بالأسماء اللي فيها تزكية زي هدى وإيمان؟
11: التسمية بهدى ما فيها بأس إن شاء الله، التسمية بهدى. أما التسمية بإيمان فلا، التسمية بإيمان وأبرار وملاك كل هذه تغير، أولا لا يسمى بها، وثانيا إذا سمي بها فإنها تغير. نعم.
10: طيب،
14: ممكن تعيد الإجابة؟
10: ما تسمعونها إن شاء الله في الإذاعة إن شاء الله.
15: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل، وأهلا ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، في هذه الحلقات نتدارس أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، ولعلنا في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتدارس سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنتدارس سيرته وبعض أيضا من يعني فقهه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. لكن لعلنا نبدأ دكتور بالإشارة إلى سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فالفاروق هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السابع كعب بن لؤي بن غالب. والفاروق كان راجح العقل رضي الله عنه، معروفا في ذلك في جاهليته، فكان مهيبا راجح العقل رضي الله عنه، وكان رجلا طويلا أبيض فيه حمرة، وكان يحسن القراءة، وهذه مهارة نادرة في قريش، يحسن القراءة. وإتقانه القراءة جعله مهام عملية في قريش تليق بهذه القدرة العلمية، فقد كان سفيرا لقريش في عدة مهام، وهذا يؤكد أن أهمية العلم والفقه.
1: يحسن القراءة.
2: يحسن القراءة.
1: ما ذكر في السير ممن تعلم؟
2: ما أعلم، لكنه محسن القراءة، وإحسان القراءة جعله مكانة جيدة، يعني أنه كان سفيرا لقريش مع رجاحة عقل، وهذا يؤكد منزلة العلم. كل ما كان المرء عالما كل ما كان له منزلة، والطالب مثلا في الدراسة يتعب لكنه سيجد الثمرة، كذلك صاحب العلم ربما افتقر وبذل مالا في تعلمه
1: ووقته
2: ووقته، وربما تكون الدراسة تحتاج إلى سفر، والسفر يحتاج إلى كلفة ومال، ربما كانت الدراسة برسوم تحتاج إلى بعض الكلفة، لكن العاقل محمودة. فلذلك قال مالك رضي الله رحمه الله افتقر في طلب العلم حتى باع بيته، ثم أنه مالت عليه الدنيا بعد ذلك. فالفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلم في العام السادس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ولادته بعد عام الفيل بثلاثة عشرة سنة رضي الله عنه. ومشهور في قصة الإسلام، هي قصة وإن كانت لا تثبت لكنها مشهورة، لكن أريد أن يعني أقول الأشهر منها الأثبت منها سندا هو أن إسلامه كان لسماع سورة الحاقة. القصة مشهورة أنه دخل على أخته وعلى زوجها وكانوا
1: سعيد بن زيد،
2: نعم، ويقرأون سورة طه، فأراد أن يمسك بما عقات أنك رجل يعني مشرك وضربها، قصة طويلة مشهورة. ثم بعد ذلك يعني دخل الإسلام يعني في قلبه. هذه القصة فيها ضعف. القصة الصحيحة الأشهر سندا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة فاستعجب من القول، فقال هذا يشبه قول الشعار أو شاعر، قالوا ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قال كاهن ولا بقول كاهن. فعندها شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، عمرو بن هشام وأبو جهل وعمر الخطاب، ولذلك يقول مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. فعمر كان إسلامه عز للمسلمين، وإسلامه هذا عز لما جعل الله تعالى من مكانة وقوة وقول الحق، وإلا فهو قد أوذي كما أوذي جميع الصحابة. وقصة أنه هاجر مجاهرة وجهارا قصة غير صحيحة، بل إنه أوذي واعتدي عليه وخرج خفية كما خرج جلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفاروق رضي الله عنه وأرضاه لشهرته جعلت ربما عليه نسيت بعض القصص، وهي لا تثبت أسانيدها، يعني منها مثلا ما اشتهر أنه كان يبكي ويضحك على أمر في الجاهلية، ما كان يضحكه أنه كان له إله من تمر وأنهم إذا جاعوا أكلوه، ويبكيه أن له ابنة قد وعدها في الجاهلية ثم إنها كانت تنفض غبار عن لحيته. والحقيقة نتكلم عن قصة الوأد، فإن الوأد لم يكن منتشرا في قريش، وكان أخو عمر الخطاب سعيد بن زيد، وكان من عشر مبشرين بالجنة سعيد بن زيد، وكان يدور على البوادي والعرب، وإذا رأى قوما يأيدون ابنة لهم يأخذها يقول أنا أضمها لي. وعمر له 5 من البنات، ومنهن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يكنى بأبي حفص. حفص هو ترخيم لحفصة، ليس له ابن اسمه حفص، هي حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فعمر الفاروق له 5 بنات، كيف كان يأت؟ والوأد لم يكن مشتهرا في قريش، وفي بني عدي بالأخص لم يكن مشتهرا عندهم. على كل، الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كانت شخصيته في الجاهلية شخصية عظيمة متعلمة حكيمة لها عقل راجح، وهذه الفقيه لا يكفي طلبه العلم، العلماء يقولون يحتاج إلى الملكة الراسخة، يعني عند الفاروق ملكة راسخة في الفقه، رجحة عقل. لو أتيت بشخص ما عنده رجحة عقل مهما تعلم لا يمكن أن يكون فقيها بارزا. اللي سميها الجويني لما ذكر أدوات الاجتهاد قالوا منها العبارة كذا في معنى، نسيت لفظ على نصها بالضبط، لكن معناها الملكة الراسخة.
1: أي،
2: يعني تبقى عند الشخص
1: أشبه ما تكون بالهبة من الله عز وجل.
2: نعم، يكون عنده عقل وقلب يعي. هذه موجودة كانت عند الفاروق رضي الله عنه. لما أسلم في السنة السادسة رضي الله عنه كان إسلامه عز وفيه عبر طويلة، حتى قتل واستشهد على يد أبي الأولى المجوسي في العام 23 إذ حكم وكان خليفة لمدة 10 سنوات. كيف هذا فقيه الفاروق؟ فقيه ملهم، يعني رجل يوافق الوحي، ليس فقيها، يعني هذا أعلى درجات الإصابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان في من كان قبلكم محدثون وهيكم فيكم فعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح رأى رؤيا أنه شرب لبنا ثم أعطى الفاروق فضلته فشرب فأول بالعلم، وله ثوب من الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم له، وله ثوب وإزار يجره، فأولت بالعلم والدين. الفاروق رضي الله عنه يقول: وافقت ربي في 3، في حجب النساء، وأيضا في لما تظاهر النساء عليه قال: عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن، هذه أيضا وافق الوحي فيها. وكذلك وافقه في الثالثة، في تذكر شخوائل أنا وهمت، وافقه في 3 الحجاب: وعسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، والثالثة تأتي إن شاء الله. فالمهم أنه كان محدثا ملهما رضي الله عنه، ومن هذا الإلهام الذي كان له كان فقيها مقاصديا رضي الله عنه. وهو له أعمال كثيرة
1: عظيم. مقام إبراهيم،
2: نعم، واتخذ مقام إبراهيم وصلى، هذا الثالث. نعم، الفاروق سيرته عدل وله قصص كثيرة مشهورة، وأنه كان يعس بالليل ولما مر على امرأة ومعه أسلم مولاه، والمرأة دخل عليها فإذا هي يعني يصيح صبيانها وشوعة، فقال لها قام وقالت وجد أنهم جوعة ليس لديهم شيء، فقال عمر ما بكم؟ قالت يعني أضاعنا عمر. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه ولم تعلم أنه عمر وما يدري عمر عنكم، قالت تولى علينا ولا يعلم عن حالنا. فذهب وأخذ لها يعني طعاما من بيت المال، وهو بالمناسبة أول من جعل بيتا للمال عمر رضي الله عنه، وأتى بطعام لها وقال له أسلم مولا أحمله عنك، قالك لن تحمل عني وزري يوم القيامة. فعمر كان عادلا إماما مشهورا بالعدل، هو أول من وقت التوقيت الهجري، الأشهر الهجرية معروفة من قبل الإسلام، وكانت وتعلم قريش أن منها أربعة حرم، وذلك لا يقاتلون في الأشهر الحرم، وتعلم العرب ذلك، لكن كان العرب ربما تحايلوا، إنما النسيء زيادة في الكفر. المشركون كانوا يتلاعبون بالأشهر، عندهم أربع أشهر حرم
1: ثابتة،
2: معروف أنها أربع حرم في السنة، لكن حانوا يقدمون ويأخرون، وهذا دليل على تحريم الحيل في الفقه. يعني بعض الناس ربما تحايل يقول خلاص هذا محرم، لكن التقديم والتأخير ما جعل الحلال الحرام حلالا، فهم يغيرون فقط، لكن بقيت صورة الحقيقة أن وإن غيروا في الأشهر الحرم بقيت، والله تعالى قال زيادة في الكفر. فالمشركون يعني هذه الأشهر لم يبتدعها الفاروق، لكن الفاروق هو الذي بدأ التوقيت الهجري، استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجعل تاريخ المسلمين، فمن قائل نجعله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من قائل بموته، من قائل بكذا، حتى قال علي رضي الله عنه وارضاه أرى أن نؤقت ونؤرخ بمحرم، فإنه منصرف الناس من الحج، الناس انتهوا من الحج، فقال هو الرأي،
1: فكان هو رأي علي بن أبي طالب.
2: نعم، وأقره عمر، فأصبح الشهر الأول وشهر محرم، هذا هو الشهر الأول للتعقيد، وأقته بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وارضاه سيرته مليئة بالعدل، مليئة بالفتوحات الإسلامية، ومشهورة قصة القادسية، فحتى يعني كاد أن يخرجها بنفسه، ولها منزلة عظيمة في فتوحات الإسلام. وقيل له لما أراد أن يخرج لأهميتها، قيل له ابعث الأسد في براء شمه أو كذا، يقصدون به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فبعثوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان هو الأمير على القادسية، وأيضا له لما رمى أرطبون الروم بأرطبون العرب عمرو العاص رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمر ملهما ذكيا في اختياراته، كان إماما مقاصديا، عمر لم يكن نصيا، وهذا ترى يميز فقه عمر. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول بأن عمر قد ذهب بتسعة عشر العلم، يعني عمر رضي الله عنه وارضاه كان أخذ تسعة عشر العلم، وفي رسالة علمية مؤلفة في الفقه المقاصدي لعمر، وفي رسالة في الاقتصاد العمري، وفي رسالة في القضاء العمري، وفي رسائل علمية في كل جوانب الإدارة والاقتصاد والفقه، في قضائه، في فقهه رضي الله عنه وأرضاه، وثمة موسوعة فقهية أيضا في أقواله رضي الله عنه. فعمر سند فقهي لعلماء أجلة، يقال بأن مسعود هو خريج مدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك مسعود فقيه رضي الله عنه، وفقه يقال بأنه استقاه من عمر، وكان معجبا بعمر. وابن عباس كان كثيرا ما يسأل عمر رضي الله عنه، وهو معجب بفقهه. ولنا إن شاء الله ذكرنا يعني مسائل فقهية ونماذج بيان بعض هذه المسائل، والله أعلم.
1: بمشيئة الله تعالى. اسمح لي دكتور، نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده نكمل حديثنا حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض سيرته التي تحدثنا عنها. بعد الفاصل إن شاء الله سوف نشير إلى بعض النماذج من فقهه رضي الله عنه. فاصل قصير، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور السلام عليكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بك مجددا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك بالمستمعين ومستمعات جميعا.
1: دكتور، نكمل حديثنا حول فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعض هذه النماذج التي سنأخذها، والنماذج كثيرة لكن نشير إلى بعضها إن شاء الله.
2: لا، كما أسلفنا قبل الفاصل بأن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول مسعود ذهب ب19 العلم، وهو الملهم المحدث الذي وافق الوحي، فلا شك، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. عمر من مزايا فقهه الظاهرة جدا المقاصد، فكان عمر رضي الله عنه وارضاه مقاصديا، فيعني لا ينظر للنصوص فقط نظرة عابرة، بل إنه ينظر الحكم والمعاني والعلم. يعني سأذكر بعض المسائل تدل على النظرة المقاصدية عند عمر رضي الله عنه. في عام الرمادة والمجاعة التي حلت بالمسلمين، عمر رضي الله عنه وارضاه لم يبعث المصدقين، ما بعث الجباء للزكاة، مع أنه في ناس عندهم أموال تجب عليهم الزكاة، لكن هذه النظرة من عمر رضي الله عنه وارضاه أنه في هذا العام في المجاعة ربما الناس ظنوا بمالهم، ربما وقع منهم شيء من ذلك، كان عليهم مشقة، ربما واسوا من كان بجوارهم، فتركهم العام الذي بعده وأرسل السعاة يأتون بمال هذا العام والمال العام الذي قبله. أعظم من ذلك، لا يمكن أن تعطل الحدود وحد السرقة. عمر رضي الله عنه مشهور في السير أنه في عام الرمادة ما قطع سارقا، السرقة توفرت في النظر أنت النصي، تقول سارق سرق من حرز وأخذ نصابا. عمر رضي الله عنه وارضاه رأى أن المجاعة والمسغبة الشديدة التي حلت بالمسلمين شبهة تدرى بها الحدود. وعمر، ومن هو عمر؟ الورع التقي الذي يخاف من الله عز وجل خوفا شديدا، لا يمكن أن يجرؤ على قول مثل هذا القول إلا يكون عنده عمق فقهي كبير مستقى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مسألة سهلة أن يتغاضى عن حد من حدود الله عز وجل، لكنه من عمق فقهه رأى أنه في هذه الحال يسقط هذا الحد. من المقاصد عند عمر رضي الله عنه وارضاه أنه أسقط وعطل في فترته سهم المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم من أهل الزكاة، وأعطاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لما كان في زمن عمر رضي الله عنه جاءوا يطلبون لم يعطهم، فقال كان هذا سهما لما كان الإسلام محتاجا لكم، أما اليوم من شاء أن يسلم فليسلم، ومن شاء فالإسلام غني عنه، فأوقف سهم بعض المؤلف قلوبهم ولم يعطهم رضي الله عنه وارضاه. هذا من فقه المقاصد، لأن المؤلف يقول نرى أن الإسلام إذا ضعف يحتاج أن يعطي من ماله يتألف، وإذا قوي الإسلام
1: لا يحتاج.
2: هذا نظر مقاصدي له، هذا من نظر مقاصدي له رضي الله عنه وأرضاه. العام بالقرائن، الآن جارك الله مسألة فقهية ذكرها الفقهاء، لو أن رجلا قتل رجلا في بيته ثم ادعى بأن هذا الرجل قد أتى أهله أو دخل على أهله، فالعلماء قاطبة، يعني جماهير العلماء يقولون بأن من ادعى قتل رجل في بيتي وادعى أنه على أهلي يلزم أن يأتي بأربعة شهود، لأن الزنا لا يقام حد الحد فيه إلا بأربعة شهود. أي. ومن أين يأتي الرجل بأربعة شهود في بيته؟ لكن قالوا لو قيل بذلك استبيحت الدماء، يعني يصبح كل رجل يقول بأن فلان يقتل رجل فلان يقول أتوا في بيتي وخلاص وانتهت القصة. فقال علي رضي الله عنه وارضى أربعة شهود وإلا قتل. فهذا عمر رضي الله عنه جاء رجل من الأنصار فقتل رجلا في بيته، وقاله أمير المؤمنين لما فعلت هذا؟ قال يا أمير المؤمنين إنما ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي. فعمر نظر في القرائن لصلاح هذا الرجل ووقت القتل ودخول الرجل للبيت، فأهدر دمه ولم يقم ولم يقتص له. ومع أنه الأصل أنه لا يمكن أن يقام هذا القتل وأن يثبت إلا بأربعة شهود، هذا كله دلالة على العمل المقاصدي عند عمر رضي الله عنه. كما أسلفنا في فقه الصديق أنه كان يعطي العطاء بالسوية، عمر رضي الله عنه كان يعطي العطاء بحسب المنزلة والمكانة.
1: أيه.
2: فأهل بدر لهم مزية يعطيهم زيادة وكان يعطي السابقين أكثر وله في ذلك قصص، ويعطي بعضهم أكثر من غيره، حتى إذا احتج يقول له أنه هذا كان يعني له في الإسلام غناء، وهذا من سياسة عمر رضي الله عنه. فمذهب عمر أيضا في الولايات يعني قد يكون مذهب فقهي إداري. عمر رضي الله عنه كان مشهورا مذهبه كما يقول نص على العلماء أنه لا يبقي الوالي، كما قال ابن حجر مذهب عمر أنه لا يبقي المرء في الولاية أكثر من 4 سنوات. اليوم ترى تشكيل وزاري مثلا كل 4 سنوات يحصل فيه تغيير، حتى يعني في بعض المؤسسات الإدارية كل 4 سنوات يعني يغيرون الإدارات،
1: يعاد تشكيل
2: وهكذا. هذا يكاد يكون هو سبق عمري رضي الله عنه. وكان له عبارة يقول إن كان يعني عدلا وأمينا فإن الناس يملونه بعد 4 سنوات، خلاص ما قصر حاط اللي عنده والناس يملونه، وإن كان فاجرا كفاهم من فجوره 4 سنوات، يعني ما يطيل عليهم يكفي. فهذا من فقه عمر رضي الله عنه ومن مسائله المشهورة. أيضا من المسائل المشهورة له رضي الله عنه الأمر بأحكام القصاص والقتل أنها لا ينفرد بها القاضي، وهذا كان باب عظيم من قضائه. عمر في القضاء منظومة مستقلة، وفي رسالة القضاء في عهد عمر رضي الله عنه، ولما درسنا في الجامعة الإسلامية كان كتاب مقرر علينا، وهذا الكتاب ذكر نماذج كثيرة من قضائه، ويكاد يكون عمر مدرسة قضائية لأن خلافاته طالت ومجالس القضاء عنده كثيرة، كان منها مركزية الدم. إذا كان ثمة قصاص ما يمكن أن يكون هذا الأمر من صدور القاضي المكلف، بل يبدأ أن يرجع إلى عمر رضي الله عنه وارضاه احتياطا لأمر الدماء.
1: ودكتور الحديث عن شخصية عمر أيضا لو أردنا أن نتحدث فقط عن الإلهام وموافقته للوحي في تلك الموضوعات التي ذكرناها، لربما يعني كفانا الحديث عن هذه الشخصية بهذا الإلهام في موافقته لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي في تلك المسائل.
2: بلا ريب، وهذا يدل على مكانته وعلى عمق فقهه وعلى دقته، وأن الإصابة عنده عظيمة في الفقه. فإصابة عمر في المسائل الفقهية كثيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذكرنا هنا مسألة التي ختمنا بها، مسألة القرائن، عمل القضاء. القضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه قلنا المركزية، عمر عزل قاض من القضاة أصلح بين 2 بدينار. يعني أتاه خصوم فجاء الخصم وقال بأنه يعني يدعي بكذا، فتحمل عنه القاضي الدينار فعزله وقال إنما وليتك للفصل لا للصلح. يعني القاضي ما يكون القاضي يفصل،
1: ما وصلت للقضاء إلا أن تحتاج فصل
2: يعني. فصل، أما أنت الآن هنا يعني هذه الرقة وتحمل عن هذا وتحمل عن هذا ما أصبحت قاضيا، لذلك هذا لجنة إصلاح خاصة
1: دون القضاء.
2: لكن القاضي ما القاضي إنما يصلح في أحوال ضيقة يقول العلماء، والصلح يستدعي له إن أشكل وإن تبين الحكم فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء الأرحام. يعني القاضي الأصل ما يصلح إلا إذا أشكل عليه الحكم أو خاف فتنة تحصل بين الخصوم، لكن يصبح القاضي مكان إصلاح ومكان هذا ليس من الفقه المحمود عند العلماء رحمهم الله.
1: جميل.
2: عمر رضي الله عنه وارضاه أقوال فقهية فيها موسوعة كبيرة ونصوصه كثيرة، لكن اخترنا نماذج من الفقه المتميز الذي يحتذي به الفقيه، خصوصا المقاصد، ليكون الفقيه ناظرا في المعاني ليس جامدا على الألفاظ والمباني، والله أعلم.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء ضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ الدكتور خالد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا يا دكتور، بارك الله فيك.
2: وشكرا لك لجميع الفريق معنا والمستمعين والمستمعات.
1: بارك الله فيك، كل الشكر لضيفنا الكريم. أيضا مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة وهذا اللقاء تقبلوا تحياتي محدثكم وائل الحمدان الصبحي، نلتقيكم إن شاء الله على خير في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظرة.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا، كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يعطيك ربك فترضى.

ألم

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

أدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

ألم نشرح لك صدرك؟

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: القلب. محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتحدث في إكمال الأدوية الشافية المجربة لإصلاح القلوب. من الأدوية مجاهدة النفس. من أسباب الحاجة لهذه المجاهدة أن النفوس جبلت وزين لها كثير من الشهوات، فينصرف القلب إليها وينسى تعلقه بالله سبحانه وتعالى، وينسى أن الذي هبها هو الوهاب سبحانه. ما لم يجاهد نفسه، قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. القلوب أيها الإخوة والأخوات تحتاج لمجاهدة وصبر وعناية، ولا تسير القلوب على ما يريد الإنسان بيسر وسهولة، إذ لا بد من المجاهدة. يقول أويس القرني عليه رحمة الله: إذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك بهما. ويقول يوسف بن أصباط رحمة الله عليه: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. فمن أراد صلاح قلبه فعليه بمجاهدة نفسه. النفس بطبيعتها تنسى وتغفل وتنحرف وتحيد عن المنهج، لكن بمجاهدتها تهتدي. وهذا وعد من الله جل وعلا حين قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد لصلاح قلبه هداه الله لصلاحها، فهو الهادي المعين. إن النفوس جبلت وزين لها كثير من الشهوات، فينصرف القلب إليها وينسى تعلقه بالله، وينسى أن الذي هبها هو الله سبحانه وتعالى. ما لم يجاهد العبد نفسه. يقول جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ينبغي للعبد أن يجاهد النفس ويردها عن غيها ويأطرها على الحق ويعينها على اللجوء إلى منهج الله سبحانه وتعالى. من الأدوية مجالسة الصالحين. يحتاج القلب لصلاحه إلى عدم الغفلة والانشغال بالدنيا، ومجالسة من غفل عن ذكر ينسى ذكره وتعلق القلب به سبحانه وتعالى. ويصلح القلب والدين بالجلوس مع الصالحين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي نصح النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد أمرنا الله جل وعلا بمجاهدة الصالحين في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي الآية الكريمة مدح لمن يصبر نفسه على طاعة الله، وهي أعلى أنواع الصبر، ونهي عن مجالسة من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل فيغفل القلب عن ذكر الله، ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته وينفرط أمره فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. مجالسة الصالحين تحيلك من ستة إلى ستة: من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء النية إلى النصيحة. وقد يتساهل المسلم في الجلوس مع غير الصالحين فيغفل قلبه عن ذكر الله، فيحول الله بينه وبين قلبه. قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيطيع من أغفل الله قلبه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فيصبح مثله ويتغطى قلبه. قال الله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذا كان السلف حريصون عن البعد عن أهل الغفلة عامة وأهل الأهواء خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال إمام ابن بطل العكبري الخليلي عن أهل البدع: هم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، فلا تجالسهم، فلا تحرق قلبك وتمرضه بمجالسة أهل الغفلة، واصبر نفسك مع الصالحين لعل الله أن يصلح لك قلبك. من الأسباب المعينة على إصلاح القلوب عدم الانشغال بفضول الدنيا، فضول الخلطة والحديث والطعام والشراب والنوم، حتى لو كانت هذه الفضول مباحة، فيبتعد عن فضول الخلطة والأكل والشرب أو فضول الحديث والنوم، فهذه تعلق قلبه بغير الله. قال ابن القيم: صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعته بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام ممن يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه أو يوقفه. وقال: أما ما تؤثر كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء، وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم هم، وتقسم فكره في أودية مطالبهم وأراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن فضول الكلام: كل كلام ابن آدم عليه لالة إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. وعن فضول الطعام يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقيم للصلبة. ولذا أوصى الحسن البصري: كل من ضاع خشوعه والتمس دموع الخشية فلم يجدها، أوصاه بهذه العملية المجربة واقعيا، فقال: من أراد أن يخشع قلبه ويغزر دمعه فليأكل في نصف بطنه. وروي عن الثوري: خصلتان تقسيان القلب، طول الشبع وكثرة الكلام، فالنوم فيه طول الغفلة وقلة العقل ونقصان الفطنة وسهوة القلب، وكثرة الكلام فيه قلة الورع وعدم التقوى وطول الحساب، لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان. وآخر هذه الأدوية طلب العلم الشرعي من الكتاب والسنة وحضور مجالس العلماء وحلقاتهم والعكوف على فهم وتدبر كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب صلاح القلوب. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ويصف الله جل وعلا أولي العلم بأصحاب القلوب المخبتة، يقول جل وعلا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال ابن القيم: وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الوجود وروحه، لا يستغنى عنهم طرفة عين، فالعلم للقلب مثل الماء للسمك، إذا فقده مات. فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها، وكنسبة سمع الأذن، وكنسبة كلام اللسان إليه، فإذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن سلمت قلوبهم وممن جاهدوها حتى استقامت على دين الله. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
6: أعمال الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيب،
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الجنود.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة جعلنا لها عنوانا امتدادا للحلقة السابقة ثمرات المطابع في جزئها الثاني، وقد تحدثنا في الحلقة الأولى عن تاريخ المطابع وعن أول مطبعة وأين كانت، وعن أول كتاب طبع باللغة غير العربية، وذكرنا أيضا أول كتاب طبع في باللغة العربية ومتى كانت الطباعة، ثم عرجنا حقيقة على أول المطابع في الشرق الأوسط، وتحدثنا عن الأستانة، ثم انتقلنا إلى حاضرة العالم الإسلامي القاهرة وتحدثنا عن مراحل الطباعة فيها. وكان هناك كما ذكر ضيفنا مراحل، ذكر منها مرحلتين، واليوم سنبدأ بالمرحلة الثالثة. لكن قبل هذا دعوني أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. حياك الله شيخ محمد.
4: حياك الله وبياك، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
3: شيخ محمد، احنا كما ذكرتنا في المقدمة تحدثنا عن مرحلتين، دعنا اليوم نبدأ بالمرحلة الثالثة في مراحل الطباعة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في الحلقة الماضية تحدثنا عن مراحل من مراحل النشر في مصر بالذات، وسنأتي على غير مصر بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهذه المراحل الأربع مستفادة من كتاب تاريخ نشر التراث العربي. سأتي على مرحلة بسرعة ثم المرحلة الأخيرة. المرحلة الثالثة مرحلة دار الكتب المصرية. دار الكتب المصرية معروفة جدا ومهمة جدا، وهي مثل ما نسميه الآن بالمكتبات الوطنية. عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية عندنا المكتبة الوطنية، هي مكتبة الملك فهد في مدينة الرياض، وما يسمى بالردمك، وهو رقم الإيداع في جميع المطبوعات التي تطبع في المملكة أو التي أيضا تدخل من خارج المملكة.
3: لابد لها من ردمك.
4: لابد لها من ردمك. هذا يؤخذ من المكتبة الوطنية عندنا، وهي مكتبة الملك فهد رحمه الله. فهذه مكتبة الكتب، دار الكتب المصرية، مكتبة وطنية فيها كتب كثيرة، ويعني لها أعمال كثيرة، وأخرجت تفسير القرطبي ودرء تعرض العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله وصبح العشاء وغير ذلك. فيه واحد من العلماء التراثيين لابد أن يعرج عليه.
3: هذا الرجل هو عراب هذه المرحلة مثلا، ولا له أثر كبير
4: له فيه؟ أثر في أشياء كثيرة، منها ما سأذكره بعد قليل. هذا الرجل يسمى بشيخ العروبة وهو أحمد زكي باشا، كان صاحب صلات بالأوروبيين فاستفاد من طريقتهم في تحقيق الكتب. الأوروبيون وإن كان كثير من المستشرقين له أهداف لا تخفى، وبعضهم حسن النية وبعضهم سيء النية جدا، وبعضهم حاقد وبعضهم مزور للحقائق، لكن يحمد لهم أنهم عندهم جلد عظيم جدا، وأنهم شرعوا لنا مشرعا جميلا وهو طريقة تحقيق الكتب. نعم كانت تحقيق الكتب كان عندنا في السابق، لكنه بهذا الضبط وهذه الدقة وهذا المنهج نحن أيضا استفدنا منهم في هذا. فكان الذي نقل إلينا هذه الخبرات هو أحمد زكي باشا، يسمى شيخ العروبة. وفي ذلك يقول عبد السلام هارون، عبد السلام هارون إذا ذكرت كتب التراث وذكرت أيضا تحقيق الكتب يعد من الطبقة العالية جدا، وهو الذي حقق كتاب سيبويه وكتب الجاحظ. ويقول عبد السلام هارون رحمه الله: ولعل المغفور له أحمد زكي باشا هو أول نافخ في بوق إحياء التراث العربي على المنهج الحديث. ويذكر أن كلمة الآن هذا الكتاب تحقيق فلان، تأليف فلان وتحقيق فلان. المحقق هو الذي ينقل ما في المخطوط إلى المطبوع، وهو الذي يقارن بين النسخ، وهو الذي يعلق، وهو الذي يخدم الكتاب. أول من كتب كلمة تحقيق على الكتب هو أحمد
3: زكي باشا.
4: زكي باشا يقال هذا يعني. وأيضا له كتاب اسمه علامات الترقيم في اللغة العربية، وهو أيضا كتاب يعني رائد في هذا المجال. المرحلة الرابعة كما ذكرت قبل قليل هي مرحلة الأفذاذ من الرجال كما سماهم الطناحي رحمه الله، وهو يعني أربعة من المحققين الذين أثروا الساحة العلمية وأثروا فيها، وهم كما عدهم، طبعا قد يخالفه أحد يقول لا هم أكثر من أربعة، بعضهم يقول يعني غير هؤلاء وهكذا، لكن هو ذكر أربعة: أحمد شاكر ومحمود شاكر وعبد السلام هارون والسيد أحمد صقر. هؤلاء الأربعة وأمثالهم كانوا رجالا أفذاذا من حيث قوتهم العلمية والعملية، ومن حيث أيضا شيء مهم جدا من حيث نصرة الإسلام والعروبة، يعني تجد عندهم حرص وفروسية وقوة، وأنت تقرأ لهم تشعر بالعزة، تشعر بالقوة، تشعر بمكانة الدين، بمكانة اللغة العربية، فيبثون فيك من أساليبهم ومن روحهم رحمة الله عليهم. وكانوا أيضا يخطئون المستشرقين، وربما يعني هزأوا ببعض أخطائهم إن كان هناك أخطاء، ويستعلون حقيقة على أولئك المستشرقين، بينما كان كثير من أندادهم ينظرون إلى المستشرق أنه شيء عظيم ونحن في يعني مرتبة دون.
3: لكن هؤلاء معهم سلطان العلم،
4: هؤلاء أقوى من المستشرقين. والمستشرق عنده أيضا مشكلة، عجمة اللسان مهما كان لا بد أن تبين ولا بد أن تؤثر في الفهم، لكن هؤلاء العلماء الذين هم من العرب، من أصول العرب، ودرسوا على العرب وعرفوا العربية بشكل عظيم، هذا لا شك أنهم أقوى. المقصود أن هؤلاء العلماء الأربعة يعني أثروا تأثيرا عظيما. أولهم وأولاهم بالحديث، إذا أردنا أن نبدأ الحديث، نعم، أحمد شاكر رحمه الله تعالى، هذا الرجل مؤثر جدا في تاريخ النشر العربي، فنشر كتاب الرسالة للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما نظر إليه العلماء وجدوا رجلا أعجوبة من ناحية الذكاء والفهم وحسن الاستنباط من الأحاديث من الكتاب والسنة، ذهل منه العلماء حقيقة، ذهلوا. حتى الإمام أحمد رحمه الله لما دخل فإذا سفيان يحدث، وإذا الشافعي أيضا يقرأ في حلقة أخرى، فذهب إلى حلقة الشافعي فقيل له تترك سفيان بن عيينة وهو الرجل العظيم جدا في ما يتعلق برواية الأحاديث، قال إن فاتك رواية بعلو أخذتها بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى فإنك الله لا تدركه. الله، يعني عقل هذا الرجل متميز جدا،
3: عبقري.
4: وكان إلى عبقريته صاحب سنة واتباع وخشية وتقوى وعقيدة صافية ليس فيها من الخلل ولا من الدخل شيء.
3: ولذلك أظن كانت بنت الإمام أحمد تسمع كثيرا ما كان يطري الشافعي، ولما جاء عندهم كان استقلت أبوها يصلي طول الليل وهو.
4: نعم، هذه مذكورة، ولكن أيضا من الأشياء المذكورة أن الإمام أحمد قال لابن الشافعي أبوك من الرجال الذين أدعو لهم في كل ليلة، أو كما قال. الإمام أحمد قصة مع الشافعي عجيبة، وتقديره للشافعي عجيب جدا. في واحد أيضا في طبقة هؤلاء الكبار جدا وهو من أكبر أئمة الدنيا في الحديث اسمه عبد الرحمن بن مهدي. هذا بن مهدي لما رأى الذكاء الخارق قال للشافعي اكتب لنا شيئا في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فألف له كتابا وأرسله رسالة عادية
3: سماها رسالة وهي كتاب.
4: أي نعم، فلما أرسلت عن طريق رسالة سميت الرسالة، كأنها أرسلت من الشافعي إلى بن مهدي. وبن مهدي قد يكون أكبر سنا ومن الشافعي، لكن الشافعي له هذه الميزة العظيمة،
3: الملك اللي أعطاه الله.
4: فهذا الكتاب، أنا معليش طولت، أنا أحب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وهذه الطبقة، يعني إذا جاء ذكرهم أحب أن أفيض فيهم فسامحوني. كتاب الرسالة للإمام الشافعي حققه الشيخ أحمد شاكر تحقيقا، يعني كما يذكر أنه تحقيق مذهل وأنه مستكمل لأسباب التوثيق والتحقيق، وكان اعتماده في نشرته تلك على مخطوطة قديمة جدا كتبت بخط الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي.
3: الله، هذه نسخة فريدة جدا
4: جدا، يعني لها 1200 سنة تقريبا. وبالدقة يعني يقال إنها يعني كتبت عام 65 و200، يعني أقل من 1200 سنة تقريبا بعشر سنوات الآن.
3: سبحان الله، أي
4: والله شيء غريب جدا. من الكتب التي نشرها الشيخ أحمد شاكر وكانت على
3: طبعت في أي مطبعة النسخ هذه الفعل؟
4: طبعا هي كتاب الرسالة ترى طبع
3: تحقيق أحمد شاكر،
4: طبع كثيرا جدا، طبع كثيرا جدا، وطبع بعد ذلك طبعات أخرى. ومن يعني أنا لا أحب الآن بالضبط أن أسمي في ذهني بعض
3: لكن نار معينة،
4: إيه نعم، لأنها الحقيقة يعني هي مسؤولية، فلا يريد الإنسان أن يفضل نسخة على نسخة.
3: لكن هناك
4: لكن إذا قيل تحقيق أحمد شاكر
3: خذها وأنت مغمض.
4: إيه نعم، التحقيق النسخة الأصلية أو المصورة عن النسخة الأصلية فلا شك أن هذه في الدرجة العالية. أيضا من الكتب التي حققها كتاب اسمه المعرب للجواليقي، وما زال العلماء إلى يومنا هذا يعجبون من حسن تحقيقه لهذا الكتاب.
3: هذا المعرب في اللغة أظن
4: نعم، للجواليقي، نعم، لأبي منصور الجواليقي، ويعجبون الحقيقة من تحقيقه له وحسن تعليقه عليه رحمة الله عليه. هذا أحمد شاكر، باقي ثلاثة إن شاء الله ما نطول عليكم. الثاني من هؤلاء الأربعة المتميزين
3: الجبال
4: محمود شاكر، وهو علم الأعلام، شيخ العروبة في هذا يعني العصر أو هذا القرن. وكان من
3: علاقته بأحمد شاكر
4: هو أخوه، طبعا
3: أخوه الله.
4: نعم أخوه، وهذه الأسرة أصلا أسرة كبيرة جدا، أولهم أبوهم محمد شاكر رجل عالم كبير، وكان قاضي قضاة السودان مصري، لكنه كانت مصر والسودان شيء واحد. ولذلك أحمد شاكر درس في كلية في أول ما درس في السودان. وأيضا محمود شاكر تتلمذ على أبيه وعلى الجو الذي كان فيه. وهناك رجل اسمه علي شاكر أيضا. الأسرة فذة،
3: أسرة علم
4: فذة بشكل عظيم جدا. محمود شاكر أيضا جبل كبير جدا، حقق تفسير الطبري وطبقات فحول الشعراء ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وهذان الكتابان لعبد القاهر الجرجاني الذي يعد علما في مسألة البلاغة. محمود شاكر رحمه الله تعالى توفي عام 1418 قبل وفاة شيخنا ابن باز.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: رحمه الله تعالى بسنتين.
2: سبحان الله.
1: وفي تلك الحقبة توفي كثير من العلماء.
2: هذيك السنتين.
1: يعني هي السنتين ثلاث أو أربع.
2: ومن 18 إلى 2021.
1: نعم، توفي الشيخ بن باز، وتوفي
2: الألباني،
1: الألباني رحمه الله، وتوفي بن عثيمين، وتوفي محمود شاكر، وتوفي أنا حصرتهم. فوجدت 20 من الأعلام توفوا في ثلاث في 4 أو 5 سنوات رحمة الله عليهم، يعني 1420 وقبل وبعد. أيضا عبد السلام هارون رجل كبير جدا.
2: خلني أخذه بعد الفاصل، إيش رايك؟
1: طيب ممتاز، يحتاج هو إلى
2: عشان ما نقطع حديثك. نعم. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
3: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. كرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله.
1: الله يسلمك وبارك فيك.
2: احنا لازلنا في الحديث عن المرحلة الرابعة، وذكرت لنا أعلام هذه المرحلة الرابعة. بدأت بالشيخ أحمد شاكر ثم محمود شاكر، والآن سنذكر الثالث الفذ من هؤلاء الأفذاذ.
1: هذا الرجل الثالث هو عبد السلام هارون، وهو قريب لهم، ابن خالهم، أظنه ابن خالهم، رجل كبير في سن.
2: عبد السلام أظنه ابن خالهم.
1: اي نعم، ما ادري والله من اللي ولد خال الثاني، لكن لا شك ان واحد لو واحد منهم ولد خال الثاني، محمود شاكر وعبد السلام هارون، والتقصير مني يعني، يعني ما ما ما بحثت المعلومه بشكل جيد. فهذا الرجل عبد السلام هارون حقيقه ابلى بلاء حسنا، سواء كانت تحقيقاته في الدرجة العليا جدا أو في الدرجة العليا أو في الدرجة دون العليا، لكنه نفع الله به العربية نفعا عظيما جدا. فحقق كتبا يعني لها قيمة عظيمة جدا، منها مثلا كتاب سيبوي، وعدد كبير من كتب الجاحظ كالبيان والتبيين وكتاب الحيوان، ومعجم مقاييس اللغة، وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي. شيء عظيم، يعني شيء لا يقوم به الحقيقة إلا لجان، ومع ذلك
2: سبحان الله.
1: ثم أيضا له مشاركات، مثلا مختصر سيرة ابن هشام، وهو كتاب أوصي بقراءته، اختصره اختصارا جميلا. فإذا كان الكتاب لعالم والذي اختصره عالم، فخذ به وأنت مطمئن.
2: والبركة في الوقت، أنت قلت يحتاج لجان، هذه
1: يحتاج لجان،
2: لكن سبحان الله كان هناك بركة في أوقاته، وتفرغ كامل لهذا
1: شوقي ضيف في طبقة تلاميذ هؤلاء. ليس في طبقتهم، في طبقة تلاميذهم، وهو أيضا من كبار علماء مصر اللغويين رحمة الله عليه. يقول إن ابن سيدة صاحب كتاب المخصص في اللغة، وكان كفيف البصر وصاحب كتاب المحكم، يقول ألف هذين المعجمين ولو أرادت لجان أن تؤلفها لما استطاعت إلا بشق الأنفس. لجان، وهذا الرجل كفيف حافظ يملي من حفظه، سبحان الله. ذلك فضل الله
2: يؤتيه
1: من يشاء. الرابع من هؤلاء، وأنا لا أريد أن أطيل على المستمعين لأن الحلقة اليوم كأنها شوي
2: سرد تاريخي جميل لهذه المرحلة، اللي حين قد تخطر في بال الإنسان كيف بدأت الطباعة.
1: صحيح.
2: أول
1: صحيح. أيضا هذه أسماء لا بد أن نعرفها الحقيقة، فيعذرني من يسمع هذا اللقاء واللقاء الذي قبله وليس له عناية بهذه الموضوعات، يعذرنا أن المسألة الحقيقة تحتاج إلى لفتة، تحتاج إلى
2: وقفة وفاء حقيقة،
1: إلى وقفة وفاء
2: للأمانة.
1: فإن سرك ما في هذه الحلقة، وإلا فاعف عنا يا أيها المستمع ويا أيتها المستمعة.
2: جميل.
1: السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذه الطبقة، وهو عالم قوي، نشر كثيرا من الكتب، منها تأويل مشكل القرآن وإعجاز القرآن للباقلاني ومناقب الشافعي وغير ذلك. يعني
2: أظن كأنه من المعلومات اللي ذكرتها لي أنه حقق كتاب ديوان علقمة وهو لا زال شاب صغير في المرحلة الثانوية.
1: نعم سبحان الله، هؤلاء يعني
2: عجيب. يعني
1: فيه مثل عامي أنتم تسمحون في الإذاعة؟
2: إيه طبعا إيه.
1: معليش يعني إيه؟ يمكن ينتقدني بعض الناس لكن سامحوني عليه. يقولون فرخ الحر يعني الصقر،
2: الصقر
1: الفرخ حقه يجوزي في البيضة. إيه؟ بمعنى أنه يصدر
2: أصواتا
1: وهو لا زال في بيضته، بمعنى أنك تجد العالم من يوم أنه صغير، من يوم أنه عمره 15 أقل أكثر، واضح عليه النبوغ وأنه سيصبح عالما،
2: ركزته واضحة.
1: ركزته واضحة سبحان الله العظيم. فهذا الرجل مثلا، وأيضا محمود شاكر كان ابن 17 سنة وكان يضارع الأكابر، وله مقالات طلعت عليها عمره 17 سنة، وله مشاركات، وله قومة قوية جدا ضد طه حسين، ومناقشة في كتاب المتنبي، يعني أشياء تاريخية تحتاج إلى بسط كبير. فأنت ذكرت قبل قليل أن فعلا أن أحمد صقر حقق كتابا وهو في المرحلة الثانوية، مع أنه كتاب صعب، تحقيق ديوان علقمة بن عبدة من الشعراء الفحول الكبار الذين ربما بعض شبابنا الآن لا يستطيع
2: أن يقرأ الكلمات،
1: أن يقرأ بيتا واحدا قراءة صحيحة.
2: سبحان
1: هذا واقع ترى، غير ليست يعني من باب المبالغة.
2: جميل. ننتقل
1: يا شيخ الآن، يعني يبدو أن ما عاد بقي من الوقت الكثير، فنخرج من جو مصر إلى أجواء أخرى.
2: جميل، ما هي الأجواء الأخرى التي تريد تعالج عليها؟
1: نريد أن نتكلم عن بعض البلدان الأخرى.
2: جميل، تعال نتحدث عن يعني علماء محققون ناشرون عرب كثير في غير مصر وحوالي مصر.
1: سأسرد بسرعة لكي لا يضيق الوقت، ثم أختم ببعض الكتب التي خرجت من بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية.
2: جميل.
1: من المحققين الكبار جدا الشيخ عبد العزيز الميمني الراجاكوتي، هذا هندي وهو يعني له قيمة هائلة جدا وكبيرة عند العلماء، وهو في طبقته في طبقة أعلى سنا من عبد السلام هارون ومحمود شاكر ونحوهما. فيه أيضا محقق فلسطيني اسمه إحسان عباس، وله الكثير من التحقيقات كوفيات الأعيان ونفح الطيب والتذكرة الحمدونية. ومن المحققين أيضا المعروفين الشيخ شعيب الأرناؤوط، حقق كثيرا جدا من كتب الحديث. الشيخ عبد القادر أيضا الأرناؤوط، وكلاهما بحمد الله رأيتهما ودخلت على الشيخ شعيب قبل أن يتوفى بسنة، وكان يحقق كتاب فتح الباري، وكان قد بلغ 90 أو ناهزها،
2: ولا زال عنده هذا الشغف.
1: نعم وعنده شغف، ثم توفي من قريب.
2: عبد الرحمن المعلمي قريب.
1: عبد الرحمن المعلمي اليماني ثم السعودي، لأنه أقام في مكة وأعطي الجنسية السعودية قبل أن يتوفى، وهو من العلماء الذين توفوا من 50 سنة تقريبا. كان هذا إماما جليلا جهبذا، ومن أراد أن يقرأ كتبه الحديثية فإنه سينظر وسيرى بنفسه القوة العظيمة، ككتاب التنكيل في الرد على الكوثري، وأيضا هناك كتاب في ما يتعلق بالسنة والرد على أبي ريا الذي شكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في أبي هريرة وفي غيره، واسم هذا الكتاب الأنوار الكاشفة. عموما المعلمي يعد من الطبقة العليا من المحدثين ومن المحققين، وكان بعض العلماء يسميه بذهبي العصر، الذهبي في عصره، ونحن عندنا ذهبي آخر.
2: لذلك اهتم بالتاريخ، أظن عنده التاريخ الكبير للبخاري.
1: هذا تحقيق. نعم
2: تحقيق.
1: نعم حقق كتبا. نعم. أيضا من المحققين الكبار الشيخ حمد الجاسر
2: رحمه الله،
1: وهو من علماء الرياض، المعتنين بالبلدانيات وبالتحقيق، وأيضا عنده عناية بالعلم الشرعي، وكان قاضيا ثم توجه إلى النشر وغير ذلك. والذي يقرأ كتابه رحلات حمد الجاسر أو كتاب رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث يعلم القدر الكبير للجهد الذي بذله رحمة الله عليه. المملكة العربية السعودية بحمد الله وفضل الله لها فضل كبير جدا على العلم والتعليم والثقافة والمثقفين في هذا العصر، وذلك فضل الله عز وجل. الله عز وجل أكرم هذه البلاد بالعلماء العاملين، بالحكام الداعمين، بالمال، بالخير، بإرادة نشر الخير. أيضا الملك سعود رحمه الله طبع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على نفقته، والملك فهد رحمة الله عليه أيضا اهتم بالطباعة وله في ذلك جهود، وأيضا اهتم بكتاب وقدم له مقدمة كتبها الملك فهد نفسه رحمه الله.
2: ما هو الكتاب هذا؟
1: كتاب الصحاح للجوهري، من أشهر المعاجم اللغوية، فحققه أحمد عبد الغفور عطار وقدم له الملك فهد بنفسه رحمه الله تعالى.
2: باقي معنا دقيقتين، دعنا نمر سريعا.
1: اي نعم. وأيضا من ملوكنا الذين كان لهم الأثر الكبير في نشر التراث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وما دارت الملك عبد العزيز التي أثرت في الساحة العلمية و
2: أثرتها بمجموعة من
1: أثرت جدا فيها، إلا ثمرة من ثمرات الملك سلمان حفظه الله ورعاه. بقي أن أشير إلى يمكن شخصيتين أو ثلاث من الشخصيات التي الذين لهم قيمة كبيرة في نشر الكتب في المملكة العربية السعودية. وجيه الحجاز الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى، أيضا محمد سرور صبان أيضا له جهود كبيرة جدا. ومن أعظم من أثر في نشر الكتب ودعمها واهتم بها ووزعها على طلبة العلم بشكل عظيم جدا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
2: رحمه الله، رحمه
1: أنا أزعم أن له يعني أثر كبير جدا في هذا المجال رحمة الله عليه.
2: حقيقة لأن الموضوع كبير جدا، بس جميل جدا أنك حلقت بنا في حلقتين بهذا التطواف الجميل خفيف الظل حقيقة على ثمرات المطابع، فشكر الله لك شيخ محمد.
1: سلمك الله وعافاك. وأنا أيضا أعتذر لأن الموضوع كبير جدا، أنا أظنه يحتاج إلى حلقات كثيرة جدا.
2: إحنا يقول في وجبات لايت.
1: أي نعم.
2: فأنت أعطيتنا بس وجبة لايت خفيفة. شكرا لك شيخ محمد وعافاك. شكرا لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحية، في أمان الله.
3: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقهر وأمر.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو.

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

بحوض بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا، ونظروا فأبصروا، وسمعوا فتعلقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما نسيناه فابتدرنا، وما قصرت عنه أعمالنا وأعمارنا وآمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ علينا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وآنس وحشتنا إذا أمتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا. اللهم أنت الذي بقدرتك خلقتنا، وبلطفك هديتنا، وبجميل سترك سترتنا، وفي أحسن صورة صورتنا، ومن خير أمة أخرجتنا، فاتمم علينا نعمك التي لا تعد ولا تحصى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، وسمع ووعى، وممن سبقت لهم منك الحسنى، وممن نال أفضل ما يتمنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى، ولا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم بك لاذت قلوبنا، وعلى بابك ناخت مطايانا، وبحبل جودك تعلقت آمالنا. اللهم خذ بنواصينا إليك، ويسر لنا الصواب، وألهمنا الحق، وأعنا عليه، وارزقنا سعادة لا تبقي مكانا للحزن في حياتنا. اللهم بلغنا ما لا تبلغ آمالنا إليه، ووفقنا في حياتنا إلى كل خير لم تبلغه مسألتنا، يا خير من وقفت الأقدام بين يديه ورفعت الأيدي إليه وسجدت الجباه لجبروته، استجب دعاءنا وحقق برحمتك آمالنا ووسع بفضلك أرزاقنا. اللهم إنا نسألك فرجا تقر به أعيننا وتصح به أبداننا وتسمو به أرواحنا. اللهم اجبر خواطرنا جبرا أنت وليه وأهله، وأعطنا سؤلنا وأسعد قلوبنا، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم حقق لنا كل الأمنيات وعلق قلوبنا بجميل الطاعات، واغمرنا بعفوك ومغفرتك، وأمطرنا بكرمك ورحمتك.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله

0: سميع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الحشر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

فأخذهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد

ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن زرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصرا بإسناد حسن. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. رواه الطبراني والأصبهاني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رواه ابن ماجه. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بيده يزيد ابن زريع الوسطى والسبابة، امرأة آمت زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعي السبابة والوسطى. رواه أحمد وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت

0: حسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد

لهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا

يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل أرغم الله أنف عبد أو بعد، دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف عبد أو بعد، أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف عبد أو بعد، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. رواه ابن خزيمة.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: حكم فتح متجر إلكتروني. لا حرج في فتحه عبر الإنترنت إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل وآلات الموسيقى وكل ما يستعان به على المعصية. 2- ألا يتم البيع إلا بعد تملك صاحب المتجر للسلعة تملكا حقيقيا، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج لدى الغير، فإذا طلب العميل سلعة معينة وتأكد صاحب المتجر من وجودها فلا يجوز له إجراء صفقة البيع مع العميل حتى يشتري هو السلعة لنفسه أولا فتدخل في ملكه وضمانه. فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. وينبغي إعلام زائري المتجر بأن طلب ليس بيعا، وينبغي أن يحتاط صاحب المتجر لنفسه، فإن بعض الزبائن قد يعد بالشراء ثم يتراجع. ومن الاحتياط أن يتفق صاحب المتجر مع المحلات أو الشركات التي يتعامل معها على أن يكون بينه وبينهم خيار الشرط لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنه أن يرد البضاعة إليهم في حال تراجع العميل عن شرائها. 3- أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية، فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، وليس لصاحب المتجر أن يأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالاتجار فيها إلا أن يؤذن له في ذلك بعوض أو بغير عوض. والله أعلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل أرغم الله أنف عبد أو بعد، دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف عبد أو بعد، أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف عبد أو بعد، ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت آمين. رواه ابن خزيمة.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: حكم فتح متجر إلكتروني. لا حرج في فتحه عبر الإنترنت إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل وآلات الموسيقى وكل ما يستعان به على المعصية. 2- ألا يتم البيع إلا بعد تملك صاحب المتجر للسلعة تملكا حقيقيا، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج لدى الغير، فإذا طلب العميل سلعة معينة وتأكد صاحب المتجر من وجودها فلا يجوز له إجراء صفقة البيع مع العميل حتى يشتري هو السلعة لنفسه أولا فتدخل في ملكه وضمانه. فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. وينبغي إعلام زائري المتجر بأن الطلب ليس بيعا، وينبغي أن يحتاط صاحب المتجر لنفسه، فإن بعض الزبائن قد يعد بالشراء ثم يتراجع. ومن الاحتياط أن يتفق صاحب المتجر مع المحلات أو الشركات التي يتعامل معها على أن يكون بينه وبينهم خيار الشرط لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنه أن يرد البضاعة إليهم في حال تراجع العميل عن شرائها. 3- أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية، فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، وليس لصاحب المتجر أن يأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالاتجار فيها إلا أن يؤذن له في ذلك بعوض أو بغير عوض. والله أعلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين،

0: مبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر له من سورة الحجر.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحجر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. وعن أبي شريح

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن زرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصرا بإسناد حسن. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. رواه الطبراني والأصبهاني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رواه ابن ماجه. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بيده يزيد ابن زريع الوسطى والسبابة، امرأة آمت زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث التاسع عشر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
1: المسؤولية العظمى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا وما تيسر له من سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا، وقد تلا ما تيسر له من سورة محمد.
1: استمعوا الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة صاد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة صاد.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه التلاوة السابقة بصوت القارئ محمد السيد ضيف مما تيسر من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته غيره، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. رواه مسلم. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر. وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lo diremos. Lo diremos. الذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة قل ما يعبأ بكم ربي قل

0: الأربعون النووية.
1: الحديث الخامس والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر، قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرزق مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرزق به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عاييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. يرضخ يعطي عطية قليلة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. قوله مجخية يعني مائلة. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات، خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. عن سعيد بن المسيب أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج وجه هاهنا. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. قال: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال: فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سور النحل والإسراء والكهف.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك، رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم

لا عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً.

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا.

0: أَبْنَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.
3: أعوذ بالله من الشيطان.